0: المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
4: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
5: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
3: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
8: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
9: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم خمس التعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
7: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
10: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم جهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
7: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: The cat sat on the mat. بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
4: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
5: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
3: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
2: الخبر من المصدر.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أقادير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتو وريرت وخريبقة وسطات وششوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت والصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
5: الهدف الأساسي هو نرجعوا ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
4: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
6: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
7: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
4: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
1: ريم راديو.

0: إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. الأسنان البيضاء أصبحت اليوم هدفا للكثيرين، لكن السعي وراء ابتسامة مثالية قد يقود أحيانا إلى ممارسات تضر بصحة الأسنان أكثر مما تجملها. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على موضوع تبييض الأسنان بين الجمال والعواقب، ونرحب بالدكتورة لينا جعبوتي، طبيبة أسنان وأخصائية في تجميل الأسنان. مرحبا بك دكتورة لينا.
2: الله يكبر بك، ميرسي بوكو، مرحبا.
1: بداية دكتورة لينا، هل تبييض الأسنان يعتبر إجراء تجميلي آمن أم أن له شروط وضوابط طبية اللي يجب الاحترام ديالها؟
2: بالنسبه لتبييض الاسنان هي سي بروسيدور لي امنه الى دارت في واحد لو كادر ميديكال، يعني شي ميدسان دونتيست، لان هي ما كنجيوش نيشان وكنديروا ان بلانشيمون دونتير. خصنا نتاكدوا من صحه الاسنان مزيانه، صحه اللثه مزيانه، ما كاينينش دي كاري دونتير، يعني ما كاينينش تسوسات في الاسنان، لان تبقى ان برودوي اللي هو يقدر يدير لنا ضرر في حاله ما كانوا عندنا واحد التسوسات في الاسنان. دونك سا امبليك ان واحد لا بروسيدور صدر قبل ما نوصلوا لذاك تبييض الاسنان اللي هو لو باسون كيبغي جينيرالمون تيكون هو لا كيسون اللي كيدخل بها.
1: طيب دكتوره لينا، وهل الافراط يعني في تبييض الاسنان او هوس تبييض الاسنان يقدر يؤدي الى حساسيه الاسنان او اتلاف يعني طبقه المينا، وهل هذه الاضرار يعني قابله للعلاج؟
2: شكرا على هذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا، لان خصنا نعرفوا بان تبييض الاسنان هو واحد لا بروسيدور اللي كدار مره في العام لا اكثر، لان الا بقينا كنديروها بلوزيغ فوا ايفيكتيمون نحصلوا على حساسيه الاسنان اللي الا وعينا بها قبل تقدر تكون رجعيه، ولا بقينا كنستعملوا المسائل ديال التبييض بطريقه اللي اكسيسيف تتكون تتولي عندنا واحد لا سنسيبيليتي اللي كتبقى معنا في الاسنان ديالنا، كنحاولوا غير نستابيليزيوها ولا نرجعوها مؤقتا سوبورتابل.
1: طيب دكتورة لينا، بالنسبة للأشخاص اللي ديجا كيكونوا دايرين تركيبة على الأسنان ديالهم مثل لافاسيت، واش إلى داروا تبييض الأسنان كيكون عنده تأثير أو كيبان أنه الأسنان فعالية يعني؟
2: ألوغ بالنسبة للناس اللي دايرين تركيبات في الأسنان ديالهم، لو بلونشيمون دونتيغ أو تبييض الأسنان ما تيعطينا حتى شي نتيجة على الناس على السنينات اللي فيهم تركيبات، يعطينا نتيجة فقط على السنينات الطبيعيين، لأن هو تيخدم لنا على الميناء أو لي ماي دونتيغ. يعني إلى ديجا دايرين تركيبات الأسنان يخصك إلا تبدل لا كولوغ ديالهم أو تبيضهم خصهم يتعاودوا.
1: طيب هضرنا على تبييض الأسنان العاديين، غادي نهضروا على هوليود سمايل. ما المعنى ديال هوليود سمايل؟ نفسروها ونرجعوا للخطر ديالها، وامتى الشخص يمكن يدير الخاصيه ديال هوليود سمايل وما تاثرش ليه، ما تكونش خطر على السنة ديالو.
2: بيان الوغ، الهوليود سمايل هو واحد الاسم اللي تنطلقوه بزاف وكنتسولوا عليه بزاف في العيادات ديالنا، هو تيعني لنا واحد الابتسامه جميله اللي كنشوفوها جينيرالمون عند لي ستار ولا عند النجوم سينمائيه ولا دون فاصون جينيرال. الوغ هو ما كيعنيوش بالضبط تركيبات الاسنان او لا دي فاسيت دونتير او لا دي كورون دونتير، هو تيعني لنا واحد السنات اللي تيكونوا في صحه جيده في اون كولور زوينه ولا اون تان زوينه. يعني نقدروا نجاوبوا على السؤال ديالنا ديال ان الهوليود سمايل كيفاش نقدروا نديرو، نقدروا نديرو سوا بار بلانشيمون الا كانوا سنينات دو باز زوينين، يعني فقط تبييض غنحصلوا على نتيجه زوينه، علاش غادي نمشيو نقيسوا في الميناء ديالنا؟ كان مشكل في الفورم او في اللون ديال الاسنان نقدروا ندوزو دي فاسيت دونتير، يعني كنبردوا بطريقه قليله الاسنان ديالنا في الواجهه ديالها باش نديروا واحد التركيبات او العدسات او نيفو ديال السنينات، كنبقى كنحسنوا من الجمال يا سورتو بور لي باسون اللي تيكون عندهم مشكل دو كولور بحال ديتاش او نيفو ديال السنينات. اي الى حد ما كنقدروا نوصلوا دي كورون دونتير الا كانوا عندنا مشاكل بحال دي كاسور او لا دي فراكتور او لا كسر في الاسنان ديالنا.
1: طيب غادي نمشي معك العيادات ديال الأسنان والأطباء الأخصائيين في الأسنان والمراكز العشوائية، ما خطورة تبييض الأسنان أو يعني القيام بعملية هوليود سمايل عند المراكز اللي ما كتكونش عندها واحد الرخصة اللي هي طبية؟
2: نعم، الوغ بالنسبه لتبييض الاسنان المشكل اللي كنلقاو دابا هو ان هاد المراكز كيحصلوا على المواد ديال التبييض بطريقه غير قانونيه. ودونك كنرجعوا لنفس المشكل هو ان هاد لي برودوي تيكونوا تري كونسونطري كيقدروا نديروا بهم دي بغولور اكستريم اولا حروقات جد متقدمه ديال اللثه ديال لي ليف ديال الشفتين. الا ما كانوش مديرين بواحد الطريقه اللي هي ضبوطه باحتراما للثه واحتراما لكاع لي ستركتور اللي كتكون تحت السنان كنقدروا نحصلوا على واحد لي بغولور كي سون تري امبورطونط اي دي فوا حتى كنحصلوا على دي ريسيسيون جينجيفال اولا تيولي لنا اللثه كتهرب لنا على السنان.
1: طيب وممكن انها تخلف كذلك مشاكل اللي ممكن توصل لا قدر الله لسرطانات سرطان الفم مثلا.
2: الاستعمال الغير قانوني والغير المقنن ديال مواد تبييض الاسنان في المراكز التجميليه اللي كنلاحظوا لنا كنلاحظوا لنا دي سونتر دو بوتي كيديروا لنا او ميم طون دي بلانشيمون دونتير هو في حد ذاته شويه خطير لان هذوك لي برودوي تيكونوا تري كونسونطري التركيز ديالهم ديال واحد لي موليكول اللي هما البيروكسيد دو كارباميد ولا البيروكسيد ديدروجين تيكون كونسونطري لان الا كانت التماس ديالو مع اللثه اولا مع الشفتين ولا لي ليفغ اولا لي تيغومون اللي هما لا بو ديال اللي هي قريبه للفم تيقدر يدي لنا الى حروقات. زائد ان داك لو لازير اولا لا لوميير اللي كنديروا باش تاكتيفينا لو برودوي الا كانت كتستعمل بطريقه عشوائيه وسوكسيسيف يعني مره سوتو لي باسون اللي كيدوموند انهم يدير لهم بلوزور بلانشيمون على فوا بيان سور كتقدر دير لنا تلف في لي سيلول اولا فوالا تلف او نيفو دي سيلول تلف ديال لي سيلول ا لونتيرم يل بو ميم يدي بوتيتغ كيلكو كونسير دو بو.
1: شكرا لك دكتوره لينا جعبوتي طبيبه اسنان واخصائيه في تجميل الاسنان.
2: مرحبا بك لينا.
1: الابتسامه الجميله لا تعني فقط أسنانا أكثر بياضا بل تعني أيضا أسنانا سليمة وصحية. وقبل الإقبال على أي إجراء تجميلي تبقى استشارة الطبيب والتشخيص هي الخطوة الأولى نحو ابتسامة آمنة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيف جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت كوسكزيل نين غميسن جماب راديو. ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتولي وريرت وخريبكا وسطات وششاوة وقرسيف وتازا والعيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بنور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت والصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
4: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشيال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين،
3: غيم راديو.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
4: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
5: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
6: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة، على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة، هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
5: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
7: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
8: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
5: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
0: الخبر من المصدر.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
10: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
11: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التميز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
5: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
12: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
5: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
1: ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
9: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
1: كليك.
9: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
1: غيم راديو. غيم
0: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
14: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
13: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
15: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
13: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
16: زيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحة، حيتاش اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة وعاملونا بمعاملة زوينة، وكنقدم الشكر لجلالة الملك نصره الله محمد السادس.
17: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينة سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة باش نشاركوا في هذه البادرة الطيبة اللي دار صاحب الجلالة الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم، وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
13: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
18: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف وكنشكركم على الأنشطة اللي درتوا لنا اليوم وكنشكر سيدنا الله ينصره.
13: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
19: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
19: الأخبار على مدار الساعة.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
4: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
19: الخبر من المصدر ريم راديو.
2: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
19: المصداقية والخبر اليقين
1: غيم راديو.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبنملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أقادير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريد وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت وصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
1: غيم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
1: غيم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى ورحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
1: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
2: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
0: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: توجت بالقطب الفلاحي

0: بمدار في إقليم بركان. التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
1: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
2: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذه جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
0: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
3: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
0: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
4: غير راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
4: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
3: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، الأقصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
5: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
3: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
6: جيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
7: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحة كان واحد استقبال رائع وكانت أنشطة رائعة واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
3: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزية على الأطفال وذويهم والتقطت صورة جماعية تذكارية لتخليد هذه اللحظة المميزة.
8: كنشكركم بزاف على هذه المبادرة، جات زوينة بزاف، وكنشكركم على الأنشطة اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
3: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
4: الغاية من هاد المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزء لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
5: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
3: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر
3: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن
7: المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريد وخريبقة وسطات وششوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت وصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
2: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
2: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
9: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشيال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح لصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
5: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
4: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إيربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي،
5: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر.
4: نعم.
5: لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمامه ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، في إما كيكون تحت ديرو تجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلش في نطاق الملكيه المشتركه.
4: نعم.
5: فدائما كنطلب من الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلون كاداسترال، يعني البلون داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا مع البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادات الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
4: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل المسائل مضبوطة.
5: صميم العمل ديال الموثق.
4: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وانت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصه البناء، والا يعني حنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع. بعض المرات الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا، كيضيفها البيت السيجور، كيولي داخل الصالون الى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت انه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
5: تماما، بل أكثر من ذلك، كان بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم السكنة، واخد طبعا خدت رخصة البناء، ولكن ملي كتطلب شهادة الملكية تلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية،
4: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
5: مرحبا.
4: كيفما قلت على أنه الإنسان راه بنا، بنى ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو، بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك، وجميع الوثائق مضبوطة. الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحو مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني ما بنياش كيفما قلتي
5: أرض عارية. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
4: تمام.
5: يعني واحد طوابق، واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه. واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في في, في البناء.
4: تمام. يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكيران انه داك البني ديالو مزيان، ولكن ما دخلش المحافظه،
5: يعني كنقولوا وجود قانوني.
4: تمام.
5: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه، فهو عنده وجود قانوني. واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش. يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية، وكيطيحوا الجيه ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي، وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد، فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
4: تمام.
5: والعمليه ما كلاش تم بالطريقه، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار، لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عاد يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
4: نعم، ممتاز استاذ منتصر. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غايه الاهميه،
5: أكيد.
4: خاصه انها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما كنقولوا من الاشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبليه. اذا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
5: ولما لا احتمد كانت المعلومات باش لا ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرى هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال ديك العقار.
4: نعم، كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
5: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا، عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي اللي كتهم هذا النوع ديال العقار، فهما دول اللي اليوم.
4: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد، يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
5: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع، وكما كنروح للوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
4: نعم.
5: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
4: نعم.
5: نهضروا اول على شنو هي التزامات ديال ديك الواعد بالبيع اللي هو المالك، هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه. فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين، وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه وبعد واحد المده متى تحققت الشروط الوقيه فكيخصنا نمروا للبيع النهائي.
4: نعم هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الواقفه لان هذا مصطلح قانوني
5: اكيد
4: ربما كيبان لينا حنا الامر راه بسيط ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا الشروط الواقفه ما كيعرفش علاش كنتكلم
5: مصطلح ربما
4: شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
5: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشأ أثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها هو أنك يكون واحد الشرط ذاك الالتزام ديال الطرفين معا أنا كنلتزم أننا نبيع وأنت كتلتزم أنك تشري ذاك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لتحقق ذاك الشروط.
4: نعم
5: للتوضيح اكثر مثلا هذاك البائع عنده رهن على ذاك العقار يعني ما يمكن ليش يبيع ذاك العقار بلا ما ياخذ رفع كيكون كنقولوا الرهن.
4: نعم.
5: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
4: نعم.
5: فذاك منع التفويت كيمنع انه ذاك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
4: تمام.
5: فمثلا من الشروط الواقفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه اغلبيه العمليات ديال الوعد بيع هو الحصول على رفع اليد.
4: نعم.
5: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
4: نعم.
5: بل وراهين بالتعامل بالموافقة ديال البنك اللي عطاك رفع اليد.
4: تمام واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل داك المنزل ديك الشقه ولا دار ولا غير ذلك واحد العقار مدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي كيمشي عند الموثق مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لا مال لوفي على هذاك العقار.
5: عندنا
4: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ
5: كاين حالات الحالات الأخرى ديال مثلا المشتري كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
4: تمام.
5: فتو هذاك الحصول على قرض بنكي تو شرط واقف لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو لأنه هذاك السيد المشتري واخا واخدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
4: نعم.
5: فتذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري هو راهين
4: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
5: تمول حيت الا كان داك حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل ذاك الشرط مخصوش يكون مخصوش ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محقق الوقوع.
4: نعم مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار وديك الدار عنده مكريه كيغيها لواحد الشخص محدد وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه قال له هو هنبيعها لك خاويه واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
5: ممكن يكون هذاك كشرط واقف ولكن هذا التحقق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
4: نعم.
5: لان هذه مساله شويه معقده ولاني ممكن نوصلوا لها.
4: نعم نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم. شكرا لكم مرة أخرى.
5: مرحبا أستاذ هشام.
4: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: إذاعة الأخبار المغربية. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
4: أنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوانو على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
6: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة، على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
5: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
7: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
8: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
5: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.
5: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
10: المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهاد المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
11: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
5: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
12: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
5: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
9: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
13: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
14: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية،
13: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت له فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
15: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
13: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
16: زيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
17: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم، وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
13: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزية على الأطفال وذويهم، والتقطت صورة جماعية تذكارية لتخليد هذه اللحظة المميزة.
18: كنشكركم بزاف على هذه المبادرة، جات زوينة بزاف، وكنشكركم على الأنشطة اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصرو.
13: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزيل نين غميسن غماب راديو غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي.

0: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
2: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
3: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
0: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: ببركان تتويج التعاونيات المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية، وبدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي، اختتام الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية بالدار البيضاء. في تفاصيل حصاد الجهات، توجت بالقطب الفلاحي بمضاغ بإقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في نسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعودية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة.

0: مهددة للابتكار والجودة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة محمد الفضيلي.
1: هذه النسخة 11 اللي كانت تنضم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم جهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي.
0: أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التصريح التالي لمديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق.
2: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية افتحوا أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي ومنصة لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والتعريف كذلك بالنموذج التنموي أو النموذج الديني القائم على إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني.
0: اختتمت بالمركز الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء فعالية دورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
4: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
5: نجد سعداء تواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
3: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
5: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
6: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
4: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
2: الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية، ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
3: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
4: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم خمس تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
2: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
5: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم جهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
2: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقة بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أقادير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريد وخريبقة وسطات وششاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت وصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
5: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
4: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أقادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت له فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
6: تنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
4: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
2: جيت لهذا الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
7: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا الرويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
4: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
8: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف، وكنشكركم على الانشطه اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
4: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
9: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
4: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيعة.
3: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
5: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
6: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
3: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
2: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
9: الغاية من هاد المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب وأصبح جزء لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
10: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
8: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
7: الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
11: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء تهديد النووي الإيراني. وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
9: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزء لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
10: أنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
8: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
8: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
2: ريم راديو. ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
12: إن غمسني الكرة. إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إن غمسن جماب راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى ورحمنة وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: المغرب والعالم. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
2: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
3: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
1: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
4: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
1: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أقادير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتو وخريبقة وسطاط وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت وصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
9: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
8: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت له فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
10: تنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
8: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
11: زيت لهذا الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
12: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصره العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا الرويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
8: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
13: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف، وكنشكركم على الانشطه اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
8: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
5: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع.
14: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
15: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيعة.
1: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
16: فرحان بزاف على هذا النهار هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
17: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
1: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
7: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو
7: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راد.

0: الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغزوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغزوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة لكتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغزوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغزوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغزوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم. نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أقادير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريس وخريبقة وسطات وششوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بنور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت والصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
2: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد وهذه عناوينه. ببركان تتويج التعاونيات المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية وبالدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي اختتام الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية بالدار البيضاء في تفاصيل حصاد الجهاد توجت بالقطب الفلاحي بمضاغ بإقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في نسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعودية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الجهوي للفلاحة بجهاد الشرق بالنيابة محمد الفضيلي
4: هذه النسخة 11 اللي كتنضم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم جهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة وايضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من اجل تطوير هذه السلسله ديال المنتجات المجاليه اللي هي رافعه اساسيه للتنميه بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمراه بالعالم القروي
3: أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج التصريح التالي لمديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق
5: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية يفتح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي ومنصة لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتعريف كذلك بالنموذج التنموي أو النموذج الديني القائم على إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني
3: اختتمت بالمركز الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغواني باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي
0: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغواني السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغواني وسط تفاعل لافت من الجمهور
6: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
7: نجد سعداء تواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الطاهرة الغوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
0: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
3: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: ريم راديو.
3: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية، ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
1: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
7: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة، على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة، هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيعة.
3: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
8: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
9: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
3: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
10: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
11: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
5: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
12: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
13: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا بهذه الجائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
3: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
14: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
3: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
4: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
10: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
11: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
5: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
15: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
16: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
15: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
16: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر.
15: نعم.
16: لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمام، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب أغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون تحت ديرو تجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلتش في نطاق الملكيه المشتركه. فدائما كنطبق نصوت كما هضرنا سابقا يعني البطاقه الوطنيه اصل التملك الى اخره شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن وكذلك شهاده المطابقه الا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. الا كان داك الا كانت دار مبنيه جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد، واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا مع البال، وانه خصنا نشوفوا الشهاده الملكيه ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
17: نعم هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الاستاذ منتصر، انكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبه للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشاره في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل مسائل مضبوطه.
16: صميم العمل ديال الموثق.
17: نعم هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلتوا انت كتحدث على رخصه السكن وانت كتحدث على رخصه البناء، والا يعني حنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع بعض المرات. الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت السيجور كيولي داخل الصالون الى غير ذلك، ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت انه ربما يوقع اشكالات في المستقبل الى غير ذلك.
16: تماما، بل اكثر من ذلك، كاين يعني بعض المرات كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم السكنه واخد طبعا حتى رخصه البناء، ولكن ملي كتطلب شهاده الملكيه تلقى ان في شهاده الملكيه ارض عاريه.
17: لان هذا الامر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزوا عليه بسرعه.
16: مرحبا.
17: كيف ما قلت على انه الانسان راه بنا ونوضحوا بنا هذيك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو بطبيعه الحال كان عنده رخصه البناء الى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطه، الدار كنشوفوها مبنيه ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان في الوراق راه الدار مازال في الوراق ارض عاريه، يعني ما مبنياش كيف ما قلتي
16: ارض عاريه، ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
17: تمام.
16: يعني واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه، واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في البناء.
17: تمام. يعني باش نوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
16: يعني كنقولوا وجود قانوني.
17: تمام.
16: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
17: نعم.
16: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني بحال راه ما كاينش.
17: نعم.
16: يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيعطي حجية لديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في داك العقار، يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي، وني كناخذ شهادة الملكية المحافظة كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد، فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
17: تمام.
16: والعملية كلاش تم بالطريقة، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعية القانونية ديالو ديال داك العقار، لأن كاين إمكانية أنه يسوي الوضعية باش عادي يمكن ليه نمروا العملية ديال التفويت اللي باغي يديروه.
17: نعم ممتاز أستاذ منتصر، يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية.
16: أكيد.
17: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
16: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق فكنطلبوا ديك المدكه ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطلعين على الوضعيه القانونيه ديال ديك العقار.
17: نعم، كاين شي وثائق اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
16: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي هضرنا عليهم.
17: نعم، اذا نمر استاذي الفاضل لمساله اخرى ايضا مهمه، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبه على اطراف العقد؟ يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
16: هو كما اشرتي استاذ هشام مشكور لانه هذا الوعد بالبيع، وكما كنروح على الوعد بالبيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا. نعم. فالبائع او الواعد بالبيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد بالبيع هو عنده التزامات طبعا.
17: نعم.
16: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
17: اللي
16: هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت الشروط الوقيفه. فداك الوعد بالبيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين، وكيكون مبني على واحد الشروط الوقيفه، وبعد واحد المده متى تحققت الشروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
17: نعم، هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه، لان هذا مصالح قانوني.
16: اكيد
17: ربما كيبان لينا حنا الامر بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا الشروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
16: مصطلح ربما
17: تمام. شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
16: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود، وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشأ أثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها، وأن كيكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا، أنا كنلتزم أن نبيع وأنت كتلتزم أنك تشري، داك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لا تحقق ديك الشروط.
17: نعم.
16: للتوضيح اكثر، مثلا هذاك البائع عنده رهن على ذاك العقار، يعني ما يمكن ليش يبيع ذاك العقار بلا ما ياخذ رفع، كيكون كنقولوا الرهن.
17: نعم.
16: الرهن كيكون غالبا كنراهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع
17: الرهن.
16: نعم. فذاك منع التفويت كيمنع انه ذاك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
17: تمام.
16: فمثلا من الشروط الوقيفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه اغلبيه العمليات ديال الوعد بالبيع هو الحصول على رفع اليد.
17: نعم.
16: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع، لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
17: نعم.
16: بل وراهين بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي عطاك رفع اليد.
17: تمام، واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك الشقه ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار محدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق. مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله، واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم.
16: تمام.
17: يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن، يعني لا مال لوفي على هذاك العقار.
16: عندنا
17: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ.
16: كاين حالات الحالات الأخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
17: تمام.
16: فتو هذاك الحصول على قرض بنكي تو شرط واقف، لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لأنه هذاك السيد المشتري واخا واخدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
17: نعم.
16: فتذاك كشرط واقف، لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
17: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
16: تمول. حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل، داك الشرط ما خصوش يكون، ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محق الوقوع.
15: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه هو واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار وديك الدار عنده مكريه كيغيها لواحد الشخص محدد وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه قال له هو نبيعها لك خاويه واش يعني كيكون مسؤول داك الدار في البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكيغي يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا
16: ممكن يكون هذاك كشرط واقف ولكن هذا التحقيق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار لان هذه مساله شويه معقده ولكن ممكن نوصل لها.
15: نعم نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم. شكرا لكم مرة أخرى.
16: مرحبا أستاذ هشام.
15: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
19: ريم راديو
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية نصره الله وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
21: خاصا من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
20: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم حيث أتيحت له فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
22: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
20: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
23: زيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه حيتاش اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
24: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا هو من ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
20: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزية على الأطفال وذويهم، والتقطت صورة جماعية تذكارية لتخليد هذه اللحظة المميزة.
23: كنشكركم بزاف على هذه المبادرة، جات زوينة بزاف، وكنشكركم على الأنشطة اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصرو.
20: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشيال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم، وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق، وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح لصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس،
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية، ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أقادير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريد وخريبقة وسطات وششوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت والصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته ألمنا والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.

0: على ريم راديو.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
4: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
5: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
3: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة.

0: المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
1: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
2: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
0: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
3: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
0: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
4: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
6: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
7: أنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
5: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
4: أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
10: خاصة من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية.
9: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بآبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
11: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
9: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
12: زيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
13: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحة كان واحد استقبال رائع وكانت أنشطة رائعة واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
9: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزية على الأطفال وذويهم والتقطت صورة جماعية تذكارية لتخليد هذه اللحظة المميزة.
14: كنشكركم بزاف على هذه المبادرة، جات زوينة بزاف، وكنشكركم على الأنشطة اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
9: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
16: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشيال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح لصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
18: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
18: المصداقية والخبر اليقين
19: ريم راديو.
20: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو.
18: ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: الأخبار المغربية.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب 27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
9: المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
10: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج، هذا جائزة تميز كيحفزنا باش نزيدوا الخدام.
8: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
10: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
8: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
4: ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
0: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
11: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
6: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
2: خبر من المصدر.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاج وسمارة وطاطا وترودانت وزجورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وششوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت والصويرة والدريوش والناظور ووجدة أنقاد وأسفي.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشيال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز فضلا عن إنهاء تهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
7: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
8: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
6: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
5: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
4: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية،
3: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
5: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
3: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
6: زيت لهذا الحفل اللي زوين، اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
7: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال، اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف، وشكرا لكم.
3: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم، والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
8: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف، وكنشكركم على الانشطه اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
3: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب
9: إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
11: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذا القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيعة.
10: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
12: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
13: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
10: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى ورحمنة وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
2: ريم راديو.
15: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
2: ريم راديو.
16: الخبر من المصدر. ريم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
3: المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
4: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا بهذه الجائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
2: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
5: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
2: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
7: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزء لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
8: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
6: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نغمزنيم كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نغمزن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
1: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو.

0: الاقتصاد المحلي، وتحافظ تغزوت على الطابع ديالها الأصيل حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تحت تغزوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة، وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم، نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني. وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم، وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق، وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي.

0: الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
1: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
2: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
0: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
4: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
3: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت له فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
5: تنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
3: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
6: زيت لهذا الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
7: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصره العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
3: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
8: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف، وكنشكركم على الانشطه اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
3: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
10: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
9: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
11: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
12: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
9: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
1: الخبر من المصدر.
13: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
14: الغاية من هاد المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب وأصبح جزء لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
15: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
13: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
4: خاصة من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
3: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
5: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
3: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
6: جيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
7: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلال الله ينصره العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
3: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
8: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف، وكنشكركم على الانشطه اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
3: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أكادير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوانسة وأوريرت وخريبكا وسطات وششوا وقرسيف وتازا والعيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بنور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت والصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
2: غيم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: غيم راديو.
17: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
2: غيم راديو.
16: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
14: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب وأصبح جزء لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
15: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوانو على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
13: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
13: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
16: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
19: ريم راديو،
16: الخبر من المصدر.
17: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشيال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
16: ريم راديو.
19: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
20: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: ريم راديو.
0: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
9: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
21: هذه المشاركة الثالثة ديالنا في المعرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
22: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم خمس تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
9: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
23: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
9: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
19: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
3: الهدف الأساسي هو نرجعوا ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة، على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة، هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
2: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
4: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
5: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
2: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلة وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
5: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
6: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
4: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
9: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
8: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
10: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
8: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
3: جيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحة، حيتاش اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة وعاملونا بمعاملة زوينة، وكنقدم الشكر لجلالة الملك نصره الله محمد السادس.
11: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينة سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة باش نشاركوا في هاد البادرة الطيبة اللي دار صاحب الجلالة الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحة كان واحد استقبال رائع وكانت أنشطة رائعة واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
8: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزية على الأطفال وذويهم والتقطت صورة جماعية تذكارية لتخليد هذه اللحظة المميزة.
12: كنشكركم بزاف على هذه المبادرة، جات زوينة بزاف، وكنشكركم على الأنشطة اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
8: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أقادير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتو وخريبقة وسطات وششوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت والصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين انغميسن جماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
13: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
5: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
6: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
4: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: الأخبار المغربية.
14: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب 27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
13: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة.

0: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري، حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه،

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
2: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية، ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
1: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها

0: النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
1: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
1: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة الرشيدية، أو سرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح، وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 بعمالات وقليم أكادير دوتنان، رحمنا، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازا، العيون، طرفايا، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وقليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجدة أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكى في المتابعة.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
4: أنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعب من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
5: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: ببركان تتويج التعاونيات المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية، وبالدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي، اختتام الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية بالدار البيضاء. في تفاصيل حصاد الجهاد، توجت بالقطب الفلاحي بمطاق بإقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في نسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعودية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الجهوي للفلاحة بجهاد الشرق بالنيابة محمد الفضيلي.
8: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وايضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من اجل تطوير هذه السلسله ديال المنتجات المجاريه اللي هي رافعه اساسيه للتنميه بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمراه بالعالم القروي.
7: أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التصريح التالي لمديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق.
9: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية افتح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي ومنصة لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والتعريف كذلك بالنموذج التنموي أو النموذج الديني للقائد على إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني.
7: اختتمت بالمركز الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغواني. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
4: نجد سعداء تواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
7: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث التي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة والحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجمعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
5: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
4: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
5: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
4: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
5: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
6: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
7: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
8: احنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
6: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
4: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
9: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
4: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
11: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفورية والكامل والتام لمضيق هرمز فضلا عن إنهاء تهديد نووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام، غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
1: ريم راديو.
12: إنغمس نيم كرة إنمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين انغميسن جماب راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لاعبة المنتخب الوطني يدركنا أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب. هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا، سنخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. من جهتها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات.
9: المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
14: ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعات الاولى برصيد 6 نقاط متبوعا بالجزائر والسنغال ب3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل كينيا المركز الاخير من دون رصيد.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا النقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
5: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
4: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق، ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
5: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
4: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
5: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكى في المتابعة.
15: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
7: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
8: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
15: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
4: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
9: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
4: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
12: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبورية المؤدية إلى مدينة يسبت ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميدانية المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة، ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تأكيد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود ساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية يقول المسؤول تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمصادر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد الخلفي لأنه وإذ تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة
0: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث التي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميلي

0: إشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا النقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
1: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
0: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
1: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام

0: أحكام القانون.
1: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفايا، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
4: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
5: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش فينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: انا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العموميه، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
8: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
9: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيدي ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل لتول موند، دونك احسن حاجه دارت.
10: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكل غيزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
6: الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم. هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
12: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث التي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا النقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
1: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامياته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
0: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
1: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
1: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجاري في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوط اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
4: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيوان على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهة متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
5: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش فينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
12: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
2: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لاعبة المنتخب الوطني يدركنا أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب. هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا، سنخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. من جهتها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات.
5: كان دموندل المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا إن شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وإن شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيه وإن شاء الله بقول بخشان توغ.
2: ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعات الأولى برصيد 6 نقاط متبوعا بالجزائر والسنغال ب3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل كينيا المركز الأخير من دون رصيد.
6: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
11: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا. في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
1: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
0: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
1: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسيتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
1: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوط اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكى في المتابعة.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
4: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
5: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
13: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبورية المؤدية إلى مدينة يسبت ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات والعمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة الخدمات البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميدانية المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة، ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تأكيد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية يقول المسؤول تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمصادر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد الخلفي لأنه وإذ تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
11: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل.

0: وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
1: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
0: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
1: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
0: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا درجة الحرارة

0: قرر تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أو سرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، رحمنا، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظور، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
1: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
2: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
3: احنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
1: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة جلسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
4: ديما مستعدين للماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الفجوة بالأجيال من الظواهر الاجتماعية الطبيعية اللي رافقت المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ، فالاختلاف في الخبرات والقيم وأنماط التفكير بين الأباء والأبناء أو بين كبار السن والشباب أمر مرتبط بالتغير الظروف التاريخية والثقافية اللي كينشأ فيها كل جيل. إلا أن ما كيميز العصر الراهن هو أن هذه الفجوة ما بقاتش مجرد اختلاف محدود في الرؤى أو الأساليب الحياتية، ولكن أصبحت أكثر اتساعا وتعقيدا من أي وقت مضى بفعل التحولات اللي كيعيشها العالم، كاين العولمة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. لذلك الحديث على الفجوة بالأجيال مهم لفهم تداعياتها على الأسرة والمجتمع. والتاريخ الإنساني دائما كان كيعرف اختلافات بين الأجيال، لأن كل جيل كيتأثر بالظروف المحيطة به وبالأحداث الكبرى اللي كيعيشها وكيتفاعل معها وبالقيم السائدة في العصر دياله. وكانوا الآباء في مختلف الحضارات كيتشكوا من سلوكيات الشباب، بينما كيشوفوا الشباب أن الكبار ما كيفهموهمش، إلا أن هذه الاختلافات كانت غالبا محدودة لأن وتيرة التغيير الاجتماعي كانت بطيئة نسبيا، الأمر اللي كيسمى بانتقال الخبرات والقيم من جيل لآخر بدون انقطاع. أما اليوم فخصنا نعترفوا بأن سرعة التحولات جعلت الفرق بين جيل وآخر كيتجاوز الفرق اللي كان موجود بين عدة أجيال في الماضي، فالتطور التكنولوجي كيتعتبر أحد أهم أسباب اتساع الفجوة بين الأجيال، لأنه نشأ معاه جيل جديد في بيئة رقمية كتعتمد على الإنترنت والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، بينما تربى الجيل الأكبر في عالم مختلف تماما كانت فيه مصادر المعرفة محدودة ووسائل اتصال بطيئة وتقليدية أكثر، وهذا اللي خلى الشباب كيمتلكوا مهارات رقمية متقدمة جعلتهم أكثر قدرة على التكيف مع المستجدات، بينما كيلقاو الآباء أو كبار السن صعوبة في مواكبة هاد التغيرات. وهذا الاختلاف ما كيتجلاش غير في الأدوات التقنية، ولكن حتى في طرق التفكير والتعلم والتواصل. وساهمت العولمة أيضا في توسيع الفجوة بين الأجيال، فالشباب اليوم كيتعرضوا بشكل يومي لثقافات متنوعة عبر الأنترنت ووسائل الإعلام العالمية، وهذا كيجعلهم أكثر انفتاحا على الأفكار الجديدة وأنماط حياة مختلفة. في المقابل الجيل الأكبر غالبا كيكونوا أكثر ارتباطا بالقيم والتقاليد المحلية اللي تشكلت في سياق اجتماعي مختلف تماما، وهذا كينتج عليه اختلاف في المواقف تجاه قضايا عديدة بحال العمل والزواج والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية، وغالبا ما كينتج عليه سوء الفهم أو الصراع داخل الأسرة والمجتمع. ومن العوامل المهمة أيضا التحولات الاقتصادية اللي غيرت طبيعة الحياة والعمل. في الماضي كان المسار المهني أكثر استقرارا، وكانت القيم المرتبطة بالوظيفة الدائمة وبالادخار وبالصبر هي اللي كتحظى بأهمية كبيرة. أما اليوم فأصبح سوق الشغل أكثر ديناميكية وتنافسية، وظهرت مهن جديدة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وتغيرت أولويات الشباب والطموحات ديالهم. لهذه الأسباب يقدروا يلقاو الوالدين صعوبة في فهم اختيارات الأبناء المهنية أو أساليبهم في التعامل مع المستقبل، بينما كيشوفوا الأبناء أن الوالدين ديالهم أو الجيل الأكبر ما فهمش طبيعة التحديات الحالية. وهذه الفجوة كتنعكس بشكل واضح في أساليب التواصل، فبينما كيفضلوا كبار السن التواصل والحوار المباشر، كيعتمدوا الشباب بدرجة كبيرة على الرسائل الفورية والتطبيقات الرقمية. هذا الاختلاف أيضا ممكن يضعف التواصل الحقيقي بين الوالدين والأبناء، لأن كل جيل كيعيش في عالمه الخاص وضمن شبكات اجتماعية مختلفة. لكن مع الوقت هذا التباعد يقدر يتحول بالاغتراب المتبادل، ويفقد كل طرف القدرة على فهم الآخر أو التعاطف معه. أيضا اتساع الفجوة بين الأجيال ما كيعنيش بالضرورة وجود صراع دائم بينهم، فالاختلاف بين الأجيال يمكن يكون مصدر للإثراء والتجديد إذا تم استثماره بشكل جيد. فالشباب عندهم القدرة على الابتكار والتكيف مع المستجدات، بينما الكبار عندهم الخبرة والحكمة والمعرفة اللي راكموها. وملي كيتم الجمع بين هاد جوج العناصر كتكون الحياة أفضل. لذلك المشكلة ماشي في وجود الفجوة نفسها، ولكن في غياب الحوار اللي كيسمح بتحويل الاختلاف إلى فرصة للتكامل. يمكن تقليص هاد الفجوة داخل الأسرة بالحوار والاستماع الجيد للأبناء، وخاص الوالدين يقتنعوا بأن العالم اللي كيعيشوا فيه الأبناء مختلف تماما على العالم اللي عاشوا فيه لما كانوا في السن ديالهم، وأن بعض القيم أو الأساليب القديمة ممكن محتاجة لمراجعة وتطوير. وفي المقابل خاص الشباب يقدروا خبرات الكبار، ويعرفوا بأن الكثير من النصائح اللي كيقدموها لهم الوالدين كتنبع من تجارب حياتية عميقة. فالفجوة بين الأجيال ظاهرة طبيعية خاصنا كلنا نتقبلوها. فالشاب اليوم مثلا كيستمع لنوع من الموسيقى اللي كتروقه، وما يمكنش للوالدين يفرضوا عليه اللي كتروقهم، وكيلبس لباس العصر ديالو وموجود في السوق، وكيختار أيضا حتى المهن اللي كتتماشى مع مهاراته. فكل هاد التفاصيل خاص تجاوزها والتركيز على الأخلاق اللي ما كتتغيرش وكتبقى دائما هي صمام الأمان للأفراد والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
8: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
0: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق، ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
8: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
8: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أو سرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح، وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفايا، قلميم، وطنطنة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد، وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوط اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
1: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
2: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
3: احنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
1: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
4: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبورية المؤدية إلى مدينة يسبت ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر وتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات والعمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تأكيد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية يقول المسؤول تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد الخلفي لأنه وإذ تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا النقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
8: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
0: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق، ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
8: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
8: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة الرشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكى في المتابعة.
1: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
2: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
3: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
1: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
4: ديما مستعدين للماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا اي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح الأطفال الصغار من أكثر الفئة عرضة لمخاطر الحر، خصوصا مع نقص السوائل والتعرض لأشعة الشمس. في حلقة اليوم من صحتك نسلط الضوء على كيفية حماية الأطفال من حرارة الصيف، ونرحب بالدكتورة بوتينة عرقي طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال والرضع. دكتورة مرحبا بك.
12: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
11: بداية دكتورة، لماذا يعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة مقارنة مع البالغين؟
12: الأطفال عامة هم أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة لأن الجسم لهم خاصة الرضع مازال ما عندوش الإمكانية أنه ينظم الحرارة، لأن آلية تنظيم الحرارة في الدماغ غير مكتملة وغير ناضجة. هناك أيضا سبب آخر هو أن الأطفال يفقدوا السوائل أكثر من الكبار، خاصة الرضع، لأن نسبة الماء في الجسم ديال الأطفال الرضع أكبر من الكبار، وبالتالي فهم يفقدوا السوائل بسرعة كبيرة. هناك أيضا سبب ثالث هو أن الأطفال الرضع ما عندهمش الإمكانية أنهم يعبروا على الشعور ديالهم بالعطش، وبالتالي فهم يعتمدوا على الأباء ديالهم 100%، ولهذا فهناك ضرورة بتوصية الأباء بضرورة تعويض السوائل التي يفقدها الرضع عن طريق رضاعة الطبيعية والحليب الصناعي مرات متكررة في اليوم، خاصة خلال هذه الفترة من الحرارة.
13: نعم، وشنو هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل يعني أو الرضيع مصاب بالجفاف أو ضربة الشمس؟ لكن قبل نعرفه شنو هو الجفاف وشنو هي ضربة الشمس وشنو هو الفرق بينتهم؟
12: هو الجفاف هو مجموعة من الأعراض التي يتعرض لها الطفل عندما تكون سوائل في الجسم ديالو غير كافية. والأعراض ديالو هو مثلا قلة التبول عند الأطفال الكبار، عند الرضع الحفاضة تتكون ناشفة لمدة طويلة يعني أكثر من المعتاد، هناك أيضا العينين تكونوا داخلين، هناك أيضا الملغيغة اللي هي الجزء اللين في مقدمة الرأس اللي تتكون هابطة بزاف، هناك أيضا البول تيكون لون ديالو داكن جدا، وفي بعض المرات الأم تلاحظ وجود رواسب برتقالية في الحفاضات، وهذه الرواسب كنسميوها لي كريستو دوغات وهي اولى علامات الجفاف عند الرضع. من ضمن الاعراض ايضا ممكن لاحظوا ان الطفل الكبير يحس بالعطش الشديد.
13: وبالنسبه لضربه الشمس،
12: بالنسبه لضربه الشمس هي حاله مستعجله. ضربه الشمس هو ملي تبقى الطفل مده طويله تحت الشمس، فالاعراض ديالها هي ان ارتفاع درجه الحراره كبيره عند الطفل، هناك ايضا الطفل تبدا يدرو راسه يعني عنده صداع في الراس، تتقدر يجيه عياء شديد، نعاس بزاف، يقدر يبدا يرد، تقدر تظهر عنده صعوبه في التنفس، ممكن ايضا ان تبدا عنده يعني فقدان في الوعي وايضا تشنجات عضليه. وشنو خصنا نديرو في هذه الحاله ملي الطفل تكون عنده ضربات شمس اللي هي حاله مستعجله؟ اولا تنهزوا الطفل وتنديروه في مكان بارد، تنحاولوا نقصوا عليه الحوايج، تنحاولوا ندوشوا له بماء دافي، واذا كانت الوعي ديالو مزيان يعني في حاله وعي جيده يمكننا نعطيوه الماء يشرب بشويه بشويه، اما اذا كان عنده فقدان في الوعي فما خصنا نعطيوه حتى شي حاجه من الفم ديالو ونهزوه مباشره للمستعجلات لتلقي العلاج.
13: طيب دكتوره بوثينه، دابا غادي نجيو للاخطاء، شنو هي الاخطاء اللي كيرتكبوها الوالدين او الاخطاء الاكثر شيوعا في فصل الصيف واللي كتقدر تؤدي او تعرض صحه الاطفال او الرضع للخطر؟
12: بالنسبة للأخطاء الشائعة التي يقوم بها الآباء هي مثلا أنهم يعرضوا الطفل ديالهم لأشعة الشمس مباشرة في وقت الدروة اللي هو ما بين 11 نهار والخمسة العشية. الخطأ الثاني أن مثلا تنشوف في الشارع أن الناس تجروا لابوسيت العربة ديال الطفل وتغطيوها كليا بواحد الغطاء، فهذا الشيء تؤدي الى منع دوران الهواء داخل البوسيت وتؤدي الى رفع درجه الحراره. اخطاء ايضا ان مثلا نهبطوا نخليو الطفل ديالنا ولا الرضيع ديالنا في السياره غير باش نجيبوا شي حاجه ونرجعوا، فهذا الشيء تؤدي الى ارتفاع درجه الحراره بشكل قصوي داخل السياره في وقت وجيز جدا. من ضمن الاخطاء ايضا ان الاباء ما تنتظموش في اعطاء سوائل الاطفال ديالهم خلال اليوم، فاحنا قلنا ان خصنا نعطيو كميات قليله ولكن بشكل متكرر خلال اليوم قبل ما يجيهم العطش.
13: طيب بهذا غادي ندخلوا للنصائح، يعني شنو النصائح اللي تقدميها في هذا الاطار الاباء كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم او الاطفال ديالهم لقضاء يعني صيف امن ويسافروا ويتمتعوا بالبحر كما كنعرفوا الصيف هذا والعائلات كيبغيو يمشيو للبحر ويديو وليداتهم دون التاثير على صحه الاطفال ديالهم او الرضع ديالهم؟
12: اذا بالنسبه للنصائح اللي نقدر نقول بحال اللي قلتي، ففصل الصيف هو فصل الاستجمام والمتعه والعطله، وخصنا نديروا وسائل وقايه كلها باش يدوز لنا مزيان. فاولا ما نعرضوش الاطفال لاشعه الشمس مباشره، نعطيوهم سوائل الانتظام، الاطفال الرضع نتبعوا لهم مزيان، نراقبوا الحفاضات ديالهم نشوفوها واش فازقه ولا ناشفه، نعطيوهم رضاعات يعني بشكل متكرر وزايد على المعتاد لان الحراره تكون مرتفعه بزاف. الاطفال اللي عندهم فوق 6 شهور نديروا لهم الواقي الشمسي باش نحميو لهم البشره ديالهم اللي تكون حساسه جدا
13: مع استشارة طبية أكيد.
12: ما نتعطلوش زيارة الطبيب إلى لاحظنا أعراض غير معتادة عند الطفل. بعض المرات الأباء تقول بلاتي نتسنى شوية، لا، لأن الأطفال الحالة ديالهم تتطور بشكل سريع جدا، فضروري استشارة الطبيب إذا حسينا أن الطفل ديالنا بدل ولا تغير في الحالة ديالو
13: أو ظهروا فيه بعض العلامات من اللي ذكرنا. ما نستهم شيء بالأمر ونمشيو عند الطبيب المختص طبيب أطفال من أجل معرفة يعني شنو سبب ذاك الأعراض حتى لو كانت بسيطة.
12: تماما.
13: شكرا لك دكتورة بوتينة عراقي طبيبة أخصائية في طب الأطفال والرضع.
12: شكرا لك.
13: نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثر الأحداث التي شهدتها

0: بعد هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
1: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عند تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
0: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
1: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
0: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير النظامية والتجاري في البشر. وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ

0: اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكى في المتابعة.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزء لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
4: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهة متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوي.
5: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال الكوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
1: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم، حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: ببركان تتويج التعاونيات المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية، وبدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي، اختتام الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية بالدار البيضاء. في تفاصيل حصاد الجهاد، توجت بالقطب الفلاحي بمضاغ بإقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في نسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعودية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة محمد الفضيلي.
8: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم جهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وايضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من اجل تطوير هذه السلسله ديال المنتجات المجاليه اللي هي رافعه اساسيه التنميه بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمراه بالعالم القروي.
7: أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التصريح التالي لمديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق.
9: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية افتح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي ومنصة لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والتعريف كذلك بالنموذج التنموي أو النموذج الديني القائم على إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني.
7: اختتمت بالمركز الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء فعالية دورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
4: نجد سعداء تواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
7: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: حصدوا الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: غيم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
3: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود، مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته، من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
2: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق، ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
3: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا، ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من 2 متر، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
2: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
3: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
4: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
5: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
6: أنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
4: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
2: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
7: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
2: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لاعبة المنتخب الوطني يدركنا أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا، سنخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. من جهتها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات.
7: كندوموندي المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدو نتقاتلو في التيران ونزيدو نفرحوهم وان شاء الله نجيبو الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
4: ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعات الأولى برصيد 6 نقاط متبوعا بالجزائر والسنغال ب3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل كينيا المركز الأخير من دون رصيد.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
10: دي المشاركة الثالثة ديالنا في المعرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
11: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا بهذه الجائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
9: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
12: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
9: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لاعبة المنتخب الوطني يدركنا أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب. هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا، سنخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. من جهتها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات.
7: كندموندي المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
4: ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعات الأولى برصيد 6 نقاط متبوعا بالجزائر والسنغال ب3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل كينيا المركز الأخير من دون رصيد.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث التي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
3: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية، ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود، مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
2: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
3: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
2: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
3: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أو سرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح، وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفايا، قلميم، وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد، وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
13: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
5: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
6: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
13: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
2: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
7: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
2: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
15: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
16: الهدف من الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيعة.
15: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
17: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
18: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
15: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
15: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية
1: ريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
20: ريم راديو،
21: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث التي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
3: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية، ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي.

0: حالات وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
1: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
1: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة الرشيدية، أو سرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح، وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير دوتنا.

0: أن الرحمنا اليوسفية خنيفرة توريرت خريبقة سطات شيشاوة قرسيف تازا العيون طرفايا قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقاليم سيدي بن نور شتوكا إتباها إنزكانيت ملولة سيدي إفني تيزنيت الصاويرة دريوش الناظور ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكى في المتابعة.
1: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
2: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
3: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
1: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهة متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
4: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
7: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شكلت تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والانترنت والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة 16.5% من إجمالي براءات الاختراع السرية في الصين حتى نهاية يونيو الماضي بحسب ما أفادت به الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن نائب رئيس الهيئة الوطنية للملكية الفكرية قوله في مؤتمر صحفي أن بلاده سجلت 2.36 مليون براءة اختراع عالية القيمة حتى نهاية يونيو الماضي، بينما ارتفع معدل براءات الاختراع لكل 10,000 نسمة إلى 16.8. ووفقا للهيئة تشمل براءات الاختراع عالية القيمة تلك التي تنتمي إليها عائلات براءات تمتد حقوقها إلى خارج الصين وتلك التي تتجاوز مدة صلاحيتها 10 سنوات، كما تشمل براءات الاختراع عالية القيمة تلك المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد وقطاع الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى براءات الاختراع الحائزة على جائزة العلوم والتكنولوجيا الوطنية أو جائزة براءة الاختراع الصينية. وتشكل براءات الاختراع للصناعات الاستراتيجية الناشئة أكثر من 70% من إجمالي براءات الاختراع عالية القيمة في الصين.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث التي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
6: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
5: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
6: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
5: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
6: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، رحمنا، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازا، العيون، طرفايا، قلميم وطنطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظور، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
3: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
7: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
8: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيوان على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
3: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
5: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوي.
9: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
5: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
10: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينة يسبت ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات التجار بالبشر وتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعة قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميدانية المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأشار أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود ساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية، يقول المسؤول، تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمصادر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد الخلفي لأنه وإذ تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نين غميسن غماب راديو
4: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
6: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
5: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عند تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
6: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
5: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
6: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجاري في البشر وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، رحمنا، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوط اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
3: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
7: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
8: أنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
3: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
5: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهة متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
9: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كار دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
5: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: غيم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية، ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
4: أخبار المغرب والعالم. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة.
4: لاعبة
3: المنتخب الوطني يدركنا أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب. هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. سنخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. من جهتها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات.
5: المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعات الاولى برصيد 6 نقاط متبوعا بالجزائر والسنغال ب3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل كينيا المركز الاخير من دون رصيد.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
7: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
6: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عند تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق، ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاهدين شاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
7: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين.

0: أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
1: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
0: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة الرشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو

0: الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
1: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
3: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوي.
4: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: انا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العموميه، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتر ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
7: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. هو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتر ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
8: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل تو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
9: ملي كانوا صغار بيان سور مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انه يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
5: الأخبار المغربية ريم راديو.
10: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
11: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة، على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيعة.
10: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
12: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
13: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص مدينة مدريد.
10: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة.
5: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة والحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
4: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية، ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامياته، من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
3: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
4: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
3: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
4: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجاري في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكى في المتابعة.
5: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
6: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
7: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيوان على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
5: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
3: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
8: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حصاد الجهاد يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، وهذه أبرز العناوين. ببركان تتويجة تعاونية المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإملشيل تشكل رافعة أساسية في خدمة تنمية التعاونية المحلية. بالدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي. وفي التفاصيل، توجت بالقطب الفلاحي بمذاق إقليم بركان توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
9: توجت بالقطب الفلاحي بمذاق في إقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
10: المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهاد المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
11: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم خمس تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هاد التوج هذا بهاد جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدو القدام.
9: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
12: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
9: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
3: في قلبي الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونية النسائية بإملشيل التابعة لإقليم ميدلت نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، وتساهم هذه البنيات السوسيو-اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنات القروية. وتستفيد هذه الدينامية المقاولاتية من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي هذا الصدد أوضح ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم ميدلت محمد الصابري أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما المحور المتعلق بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وسمت في تشجيع إحداث فرص شغل مستدامة وتعزيز دينامية التنمية المحلية. أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء سطات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا لتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. هذا البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم. وبهذه المناسبة أوضحت مديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه التظاهرة الدينية والثقافية تندرج في إطار تنفيذ برنامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاص بالتأطير الديني لمغاربة العالم. وأضافت أن هذا البرنامج يهدف إلى ترسيخ تشبث أفراد الجالية المغربية بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو
1: الخبر من المصدر.
9: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
10: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
11: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين 150 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة تميز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
9: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
12: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
9: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
2: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
4: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40 ألف شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
3: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود ساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
4: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
3: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
4: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أو سرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح، وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 بعمالات وقليم أكادير دوتنان رحمنا اليوسفية خنيفرة توريرت خريبكا سطات شيشاوة قرسيف تازا العيون طرفايا قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وقاليم سيدي بن نور شتوكايت بها إنزكانيت مليولة سيدي إفني تيزنيت الصاويرة دريوش الناظورة ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء وبالمركب الثقافي سيدي بليوط اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
5: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
6: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
7: أنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
5: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
3: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهة متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
8: ديما مستعدين للماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش فينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: إن غميز نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزل نين غميسن قماب راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
13: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعاون.
14: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
14: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
4: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
3: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق، ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
4: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل

0: وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
1: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
0: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة الرشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
4: أنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيوان على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: في المشهد الدولي تواجه واليونان

0: عن جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
1: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش فينا الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الادخار ركيزة أساسية وملد آمن لكل أسرة من أجل تحقيق الاستقرار المالي وتجنب الأزمات المفاجئة، هو أيضا أداة استباقية أساسية لبناء الطموحات وتحويل الأهداف طويلة المدى إلى حقيقة، هو من أهم السلوكيات المالية لكي تساعد الأفراد والأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة في هذا العالم اللي كتزاد فيه متطلبات الحياة وكتغير فيه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بسرعة. أصبح الادخار ضرورة لأنه وسيلة فعالة لتأمين المستقبل وتجنب الوقوع في الأزمات المالية اللي كتجي بشكل مفاجئ وتحقيق الأهداف الشخصية والمهنية على المدى القريب والبعيد. والادخار هو تخصيص جزء من الدخل وعدم إنفاقه بشكل فوري، أي الاحتفاظ به لاستعماله في المستقبل أو عند الضرورة، ويقدر يكون الادخار في صورة أموال مودعة في الحسابات البنكية أو على شكل استثمارات آمنة أو أصول عندها قيمة يمكن الاستفادة منها عند الحاجة. وكيعكس هذا السلوك وعي مالي ومسؤولية تجاه المستقبل، حيث كيساعد الفرد على بناء قاعدة مالية هي متينة كتمكنوا من مواجهة الظروف الطارئة بدون لجوء للاقتراض أو الاستدانة، وكتجل أهمية الادخار في كونه كيوفر الشعور بالأمان والاستقرار النفسي. فملي كيمتلك الفرد مدخرات كافية كيشعر بقدر أكبر من الثقة والإطمئنان تجاه المستقبل، لأنه كيعرف أن عنده مورد مالي يمكن الاعتماد عليه في الحالة الطارئة، ويقدر يتعرض لظروف غير متوقعة بحال فقدان الوظيفة مثلا، أو الإصابة بمرض، أو حدوث أزمات اقتصادية كتأثر على مستوى الدخل دياله. وفي بحال هاد الحالات كتصبح المدخرات بمثابة شبكة أمان كتحمي الفرد والأسرة دياله من الوقوع في ضائقة مالية حادة. والادخار كيساهم في تحقيق الاستقلال المالي، لأنه كيمنح الفرد القدرة على اتخاذ قراراته بحرية أكبر بدون ما يكون خاضع للضغوط المالية المستمرة. فالفرد اللي كيدخر جزء من الدخل دياله بانتظام كيقدر يمول مشاريعه الخاصة أو متابعة الدراسة أو شراء منزل أو الاستثمار فرص جديدة بدون ما يعتمد بالكامل على القروض. ومن هنا كيبان بالواضح أن الادخار كيفتح آفاق واسعة للتطور الشخصي والمهني، وكيعزز من فرص النجاح. ودور الادخار ما كيوقفش عند حماية الأفراد من الأزمات فقط، ولكن كيشمل حتى تحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل. فبدلا من إنفاق الدخل بالكامل على الاحتياجات والرغبات الآنية، هو كيساعد على التخطيط المالي السليم وتحديد الأولويات. ومن خلال تراكم المدخرات مع مرور الوقت يمكن الفرد يحقق أهداف كبيرة تقدر تبان صعبة المنال في البداية، لكن ممكنة بحال تأسيس مشروع اقتصادي أو تأمين تعليم الأبناء أو تقاعد مريح. ومن الجوانب المهمة للادخار أنه كيحد من ظاهرة الاستهلاك المفرط اللي أصبح سمة بارزة في المجتمعات الحديثة، وكاين مغريات كثيرة كتشجع على الإنفاق المستمر واقتناء السلع والخدمات بدون ضرورة حقيقية. غير أن الفرد اللي عنده قناعة بأهمية الادخار كيكون أكثر قدرة على التمييز بين الحاجيات الأساسية والرغبات الثانوية، وهذا كيساعده على إدارة موارده المالية بكفاءة أكبر وتجنب الوقوع في الديون. والادخار أيضا عامل أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمع، فملي كيدخروا الأفراد أموالهم في المؤسسات المالية كيتم توجيه جزء منها لتمويل المشاريع الاستثمارية والإنتاجية اللي كتساهم في خلق فرص للشغل وتحقيق النمو الاقتصادي. لذلك الادخار ما عندوش منفعة فردية فقط، بل كينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتحسين القدرة الإنتاجية. ولتحقيق الادخار الفعال ما خص الفرد غير يتبع مجموعة من المبادئ الأساسية. أولها إعداد ميزانية مالية واضحة كتحدد مصادر الدخل وأوجه الإنفاق المختلفة، لأن التخطيط المالي هو اللي كيساعد على اكتشاف المصاريف غير الضرورية وبالتالي تقليل منها. كما ينصح بتخصيص نسبة ثابتة من الدخل للادخار فور الحصول عليه بدلا من انتظار اللي غيبقى من بعد الإنفاق. ويفضل كذلك وضع أهداف محددة للادخار، لأن وجود هدف واضح كيزيد من الالتزام والاستمرارية. ومن الضروري أيضا تعزيز الثقافة المالية عند الأفراد في سن مبكرة من خلال الأسرة والمؤسسات ووسائل الإعلام. فتعليم الأطفال والشباب أهمية الادخار وأساليب إدارة المال كيساهم في تكوين أجيال أكثر وعي وقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المستقبلية. ونشر الوعي المالي كيساعد على الحد من السلوكيات الاستهلاكية غير رشيدة، وكيشجع على اتخاذ قرارات مالية فيها حكمة أكثر. ورغم الفوائد الكبيرة للادخار، فالكثير من الأفراد كيواجهوا صعوبات في تطبيقه بسبب انخفاض الدخل أو ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن الادخار ما كيرتبطش دائما بحجم الدخل، لكن كيعتمد بشكل كبير على حسن إدارة الموارد المتاحة. فحتى المبالغ الصغيرة اللي كيتم ادخارها بانتظام يمكن تراكم مع مرور الوقت وتشكل رصيد مهم كيساعد في مواجهة الظروف الطارئة، وكيحقق بعض الأهداف ولو صغيرة، وكيبقى وسيلة فعالة لحماية الفرد والأسرة من الضائقة المالية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
1: غيم راديو غيم راديو
0: غيم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
3: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية، ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
2: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من متر، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
3: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
2: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
3: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكى في المتابعة.
4: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
5: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
6: احنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
4: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
2: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعة في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوي.
7: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال الكوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرمي ولا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدر ان شاء الله ندوزو لي كارد دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
2: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبورية المؤدية إلى مدينة يسبت ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات التجار بالبشر وتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانيتها الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود، مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميدانية المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تأكيد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية يقول المسؤول تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد الخلفي لأنه وإذ تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
4: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
3: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
4: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
3: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
4: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 بعمالات وأقاليم أكادير دوتنان، رحمنا، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازا، العيون، طرفايا، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجدة أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكى في المتابعة.
5: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
6: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
7: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
5: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
3: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
8: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدو نتقاتلو في التيران ونزيدو نفرحوهم وان شاء الله نجيبو الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لاعبة المنتخب الوطني يدركنا أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب. هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا، سنخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. من جهتها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات.
8: كندموندي المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
5: ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعات الأولى برصيد 6 نقاط متبوعا بالجزائر والسنغال ب3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل كينيا المركز الأخير من دون رصيد.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
10: غيم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شكلت تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والانترنت والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة 16.5% من إجمالي براءات الاختراع السرية في الصين حتى نهاية يونيو الماضي بحسب ما أفادت به هيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن نائب رئيس الهيئة الوطنية للملكية الفكرية قوله في مؤتمر صحفي أن بلاده سجلت 2.36 مليون براءة اختراع عالية القيمة حتى نهاية يونيو الماضي، بينما ارتفع معدل براءات الاختراع لكل 10,000 نسمة إلى 16.8. ووفقا للهيئة تشمل براءات الاختراع عالية القيمة تلك التي تنتمي إليها عائلات براءات تمتد حقوقها إلى خارج الصين وتلك التي تتجاوز مدة صلاحيتها 10 سنوات، كما تشمل براءات الاختراع عالية القيمة تلك المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد وقطاع الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى براءات الاختراع الحائزة على جائزة العلوم والتكنولوجيا الوطنية أو جائزة براءة الاختراع الصينية. وتشكل براءات الاختراع للصناعات الاستراتيجية الناشئة أكثر من 70% من إجمالي براءات الاختراع عالية القيمة في الصين.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
7: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
6: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين الأوكرانيين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
7: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
6: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية

0: لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أو سرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح، وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفايا، قلميم، وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد، وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
4: احنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت.

0: أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
1: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش فينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهاد يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، وهذه أبرز العناوين. ببركان تتويج التعاونية المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإملشيل تشكل رافعة أساسية في خدمة تنمية التعاونية المحلية. بالدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي. وفي التفاصيل، توجت بالقطب الفلاحي بمذاق إقليم بركان توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
3: توجت بالقطب الفلاحي بمذاق في إقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
4: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
5: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التميز كيحفزنا
3: باش. الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
6: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
3: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
0: في قلبي الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونية النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، وتساهم هذه البنيات السوسيو-اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنات القروية. وتستفيد هذه الدينامية المقاولاتية من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي هذا الصدد أوضح ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم ميدلت محمد الصابري أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما المحور المتعلق بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وسمت في تشجيع إحداث فرص شغل مستدامة وتعزيز دينامية التنمية المحلية. أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء سطات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا لتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. هذا البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم. وبهذه المناسبة أوضحت مديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه التظاهرة الدينية والثقافية تندرج في إطار تنفيذ برنامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاص بالتأطير الديني لمغاربة العالم. وأضافت أن هذا البرنامج يهدف إلى ترسيخ تشبث أفراد الجالية المغربية بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث التي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
7: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
0: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق، ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
7: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
7: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أو سرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح، وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم، وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد، وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
8: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
9: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
10: أنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
8: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: في المشهدية الدولية تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
1: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بور لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
11: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عشر أسلافه المنعمين. حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
11: غيم راديو، الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
12: غيم راديو،
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: غيم راديو،
11: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
7: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
0: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عند تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق، ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من متر، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
7: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسيتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
7: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح وقلعة الصرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوط اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
8: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
9: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
10: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
8: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
1: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات التجار بالبشر وتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعة قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات والعمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة، ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقط أكثر بقليل من مترين، ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية يقول المسؤول تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد الخلفي لأنه وإذ تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم.
2: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على نيم راديو.
15: إنغمس نيم كرة، إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزي نينغميسن غماب راديو. إنغميس نيم كرة، إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزي نينغميسن غماب راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجمعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
7: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامياته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
0: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
7: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من 2 متر، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
7: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهر

0: الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، الصزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
4: احنا جد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حين

0: حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
1: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العموميه، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
1: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باثمنه مزيانه صراحه.
2: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيدي ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
3: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
4: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين الى الجمعه على ريم
5: إذاعة الاخبار المغربيه
4: ريم راديو، الاخبار

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شكلت تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والانترنت والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة 16.5% من إجمالي براءات الاختراع السرية في الصين حتى نهاية يونيو الماضي بحسب ما أفادت به الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن نائب رئيس الهيئة الوطنية للملكية الفكرية قوله في مؤتمر صحفي أن بلاده سجلت 2.36 مليون براءة اختراع عالية القيمة حتى نهاية يونيو الماضي، بينما ارتفع معدل براءات الاختراع لكل 10,000 نسمة إلى 16.8. ووفقا للهيئة تشمل براءات الاختراع عالية القيمة تلك التي تنتمي إليها عائلات براءات تمتد حقوقها إلى خارج الصين وتلك التي تتجاوز مدة صلاحيتها 10 سنوات، كما تشمل براءات الاختراع عالية القيمة تلك المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد وقطاع الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى براءات الاختراع الحائزة على جائزة العلوم والتكنولوجيا الوطنية أو جائزة براءة الاختراع الصينية. وتشكل براءات الاختراع للصناعات الاستراتيجية الناشئة أكثر من 70% من إجمالي براءات الاختراع عالية القيمة في الصين.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث التي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
5: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية، ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
4: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عند تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
5: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عربية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
4: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
5: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، رشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفايا، قلميم وطنطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملول، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظور، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكى في المتابعة.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
6: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
7: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
4: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهة متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
8: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
4: وبهذا نصل وإياكم مستمعين لو فيها إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لاعبة المنتخب الوطني يدركنا أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب. هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا، سنخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. من جهتها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات.
8: كندموندي المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
2: ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعات الأولى برصيد 6 نقاط متبوعا بالجزائر والسنغال ب3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل كينيا المركز الأخير من دون
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينة يسبت ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات التجار بالبشر وتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت لها ما بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميدانية المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تأكيد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحث
9: البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود ساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية يقول المسؤول تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد الخلفي لأنه وإذ تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
10: غيم راديو. غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
10: غيم راديو.
11: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
5: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
4: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق، ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
5: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
4: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
5: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غايتها الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة الرشيدية، أو سرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقيه بن صالح، وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفايا، قلميم، وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظورة، ووجد أنقاد، وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوطة اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكى في المتابعة.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
6: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
7: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
4: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهة متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
8: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
4: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
10: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. أنهى المنتخب الوطني النسوي استعداداته للمباراة التي ستجمعه مساء الاثنين بالمنتخب السنغالي برسم الجولة 3 من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات المغرب 2026. وأجرت لبؤات الأطلس آخر حصة تدريبية بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف الناخب الوطني السيد خورخي فيلدا رودريغيز، الذي ركز خلالها على الجوانب التقنية والبدنية إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض لقاء السنغال. ويتصدر المنتخب الوطني النسوي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وسيواجه منتخب السنغال مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط انطلاقا من الساعة 9 ليلا. وفي نفس السياق، دائما أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على السنغال من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة، مشيرا إلى أن اللاعبات مستعدات لتقديم أفضل ما لديهن من أجل مواصلة التقدم في المنافسة. ومن جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات، مبرزة أن هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا تشهد تنافسا قويا، إذ لم يضمن المنتخب الوطني عبوره إلى الدور المقبل رسميا رغم جمعه 6 نقاط، وهو ما يفرض تركيزا كبيرا على الأداء وطريقة اللعب وخلق فرص قادرة على صنع الفارق أمام السنغال. وفي آخر نتائج كأس الأمم الأفريقية للسيدات المغرب 2026، فاز المنتخب الكاميروني لكرة القدم للسيدات على نظيره الغني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الأحد على أرضية ملعب مولاي رشيد. وبهذا الفوز رفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد غانا عند 3 نقاط، فيما تغلب المنتخب المالي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر ب3 أهداف مقابل 2، في المباراة التي جمعتهما الأحد على أرضية ملعب العرب الزولي بالدار البيضاء برسم الجولة 2 من منافسات المجموعة الرابعة. وبهذا الفوز رفع المنتخب المالي رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز 3 بفارق الأهداف خلف غانا، فيما بقي المنتخب الرأس الأخضر في المركز الأخير من دون رصيد، وتتصدر الكاميرون المجموعة الرابعة 6 نقاط. ومع آخر أخبار انتقالات اللاعبين، حيث أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني فالونتين باركو قادما من ستراسبورغ الفرنسية. النادي أوضح في بيان له أن باركو سينضم إلى صفوف الفريق بعقد يمتد ل7 أعوام، ليصبح بذلك 7 وافد جديد يلتحق بالنادي اللندني هذا الصيف. كما أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتقال لاعبه راندال كولوموان إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بعقد يمتد حتى صيف 2031، وانتقل اللاعب الفرنسي الدولي إلى يوفنتوس بعد مفاوضات مطولة استمرت لأسابيع بين ناديين، حيث تمت مناقشة إعارته مع بوندي إلزامية الشراء قبل الاتفاق على انتقاله بشكل نهائي. فيما أعلن نادي يونيون برلين الألماني تعاقده مع المهاجم الإيفواري إيمانويل أتيلا لمدة 1 قادما من أتلانتا يونايتد الأمريكي على سبيل الإعارة. وأوضح النادي في بيان له أن التعاقد مع إيمانويل لاتي جاء وفقا لرؤية مدرب الفريق وحاجته للاعب يتميز بالسرعة والعقلية الاحترافية والحس التهديفي، وهي الصفات التي كان النادي يبحث عنها لتعزيز خط الهجوم، مضيفا أن اللاعب الإيفواري سيمنح الفريق الألماني خيارة إضافية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
10: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. الأحداث والتي شهدتها نقاط والعبور المؤدية إلى سبتة وميليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويجه معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجات الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية تشير لموجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا النقاط والعبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
5: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظاميهاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
4: وأشار إلى أن هذه الأحداث التي أسفرت إلى حدود الساعة عند تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق، ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
5: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
4: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
5: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.

0: سمارة، طاطا، تارودانت، زاغورة، راشيدية، أوسرد وبوجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم مراكش، بن ملال، الفقي بن صالح وقلعة صرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطانة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكايت بها، إنزكانيت ملولة، سيدي إفني، تيزنيت، الصاويرة، دريوش، الناظور، ووجد أنقاد وأسفية. الورقة الثقافية تأخذنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالمركب الثقافي سيدي بليوط اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. شيماء بكا في المتابعة.
1: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
2: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
3: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، واللي حقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على أستاذ سي جمال الغيوان على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
1: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: في المشهد الدولي تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورينثا، حيث اجتاحت قرية بورتو جيريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيريمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندات تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. نستمع لتصريح سكينة أزراوية.
4: ديما مستعدين لماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش فينا الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون.

0: ديالنا، وان شاء الله غادي نديروا اللعب ديالنا كما كنعرفوا نديروا، نلعبوا اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزوا لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
1: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الادخار ركيزة أساسية وملد آمن لكل أسرة من أجل تحقيق الاستقرار المالي وتجنب الأزمات المفاجئة، هو أيضا أداة استباقية أساسية لبناء الطموحات وتحويل الأهداف طويلة المدى إلى حقيقة، هو من أهم السلوكيات المالية لكي تساعد الأفراد والأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة في هذا العالم اللي كتزاد فيه متطلبات الحياة وكتغير فيه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بسرعة. أصبح الادخار ضرورة لأنه وسيلة فعالة لتأمين المستقبل وتجنب الوقوع في الأزمات المالية اللي كتجي بشكل مفاجئ وتحقيق الأهداف الشخصية والمهنية على المدى القريب والبعيد. والادخار هو تخصيص جزء من الدخل وعدم إنفاقه بشكل فوري، أي الاحتفاظ به لاستعماله في المستقبل أو عند الضرورة، ويقدر يكون الادخار في صورة أموال مودعة في الحسابات البنكية أو على شكل استثمارات آمنة أو أصول عندها قيمة يمكن الاستفادة منها عند الحاجة. وكيعكس هذا السلوك وعي مالي ومسؤولية تجاه المستقبل، حيث كيساعد الفرد على بناء قاعدة مالية متينة كتمكنه من مواجهة الظروف الطارئة بدون لجوء للاقتراض أو الاستدانة. وكتجلى أهمية الادخار في كونه كيوفر الشعور بالأمان والاستقرار النفسي، فملي كيمتلك الفرد مدخرات كافية كيشعر بقدر أكبر من الثقة والإطمئنان تجاه المستقبل، لأنه كيعرف أن عنده مورد مالي يمكن الاعتماد عليه في الحالة الطارئة، ويقدر يتعرض لظروف غير متوقعة بحال فقدان الوظيفة مثلا أو الإصابة بمرض أو حدوث أزمات اقتصادية كتأثر على مستوى الدخل دياله. وفي بحال هاد الحالات كتصبح المدخرات بمثابة شبكة أمان كتحمي الفرد والأسرة ديالو من الوقوع في ضائقة مالية حادة. والادخار كيساهم في تحقيق الاستقلال المالي لأنه كيمنح الفرد القدرة على اتخاذ قراراته بحرية أكبر بدون ما يكون خاضع للضغوط المالية المستمرة. فالفرد اللي كيدخر جزء من الدخل ديالو بانتظام كيقدر يمول مشاريعه الخاصة أو متابعة الدراسة أو شراء منزل أو الاستثمار فرص جديدة بدون ما يعتمد بالكامل على القروض. ومن هنا كيبان بالواضح أن الادخار كيفتح آفاق واسعة للتطور الشخصي والمهني وكيعزز من فرص النجاح. ودور الادخار ما كيوقفش عند حماية الأفراد من الأزمات فقط، ولكن كيشمل حتى تحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل. فبدلا من إنفاق الدخل بالكامل على الاحتياجات والرغبات الآنية، هو كيساعد على التخطيط المالي السليم وتحديد الأولويات. ومن خلال تراكم المدخرات مع مرور الوقت يمكن الفرد يحقق أهداف كبيرة تقدر تبان صعبة المنال في البداية، لكن ممكنة بحال تأسيس مشروع اقتصادي أو تأمين تعليم الأبناء أو تقاعد مريح. ومن الجوانب المهمة للادخار أنه كيحد من ظاهرة الاستهلاك المفرط اللي أصبح سمة بارزة في المجتمعات الحديثة، وكاين مغريات كثيرة كتشجع على الإنفاق المستمر واقتناء السلع والخدمات بدون ضرورة حقيقية. غير أن الفرد اللي عنده قناعة بأهمية الادخار كيكون أكثر قدرة على التمييز بين الحاجيات الأساسية والرغبات الثانوية، وهذا كيساعده على إدارة موارده المالية بكفاءة أكبر وتجنب الوقوع في الديون. والادخار أيضا عامل أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمع، فملي كيدخروا الأفراد أموالهم في المؤسسات المالية كيتم توجيه جزء منها لتمويل المشاريع الاستثمارية والإنتاجية اللي كتساهم في خلق فرص للشغل وتحقيق النمو الاقتصادي. لذلك الادخار ما عندوش منفعة فردية فقط، بل كينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتحسين القدرة الإنتاجية. ولتحقيق الادخار الفعال ما خص الفرد غير يتبع مجموعة من المبادئ الأساسية. أولها إعداد ميزانية مالية واضحة كتحدد مصادر الدخل وأوجه الإنفاق المختلفة، لأن التخطيط المالي هو اللي كيساعد على اكتشاف المصاريف غير الضرورية وبالتالي تقليل منها. كما ينصح بتخصيص نسبة ثابتة من الدخل للادخار فور الحصول عليه بدلا من انتظار اللي غيبقى من بعد الإنفاق. ويفضل كذلك وضع أهداف محددة للادخار، لأن وجود هدف واضح كيزيد من الالتزام والاستمرارية. ومن الضروري أيضا تعزيز الثقافة المالية عند الأفراد في سن مبكرة من خلال الأسرة والمؤسسات ووسائل الإعلام، فتعليم الأطفال والشباب أهمية الادخار وأساليب إدارة المال كيساهم في تكوين أجيال أكثر وعي وقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المستقبلية. ونشر الوعي المالي كيساعد على الحد من السلوكيات الاستهلاكية غير رشيدة، وكيشجع على اتخاذ قرارات مالية فيها حكمة أكثر. ورغم الفوائد الكبيرة للادخار، فالكثير من الأفراد كيواجهوا صعوبات في تطبيقه بسبب انخفاض الدخل أو ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن الادخار ما كيرتبطش دائما بحجم الدخل، لكن كيعتمد بشكل كبير على حسن إدارة الموارد المتاحة. فحتى المبالغ الصغيرة اللي كيتم ادخارها بانتظام يمكن تراكم مع مرور الوقت وتشكل رصيد مهم كيساعد في مواجهة الظروف الطارئة، وكيحقق بعض الأهداف ولو صغيرة، وكيبقى وسيلة فعالة لحماية الفرد والأسرة من الضائقة المالية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
4: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
3: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، والذي لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
4: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسيتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعني من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
3: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
4: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
3: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق والسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير إدا وتنان ورحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وصر

0: سطات وشيشاوة وقرسيف وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر. هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
1: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العمومية ثمن رمزي وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
2: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اهو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باتمينه مزيانه صراحه.
3: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيدي ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتول موند، دونك احسن حاجه دارت.
4: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
0: نواصل النشر من بركان بالقطب الفلاحي بمداغ. توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجلية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجلية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
5: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية، هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية، يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
6: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجاليه اللي كتسخر بها المملكه واللي كتميز بالتنوع والجوده، وايضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من اجل تطوير هذه السلسله ديال المنتجات المجاليه اللي هي رافعه اساسيه للتنميه بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمراه بالعالم القروي. ايضا هي فرصه للزوار ديال المنطقه الشرقيه ومدينه السعيديه لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجاليه اللي كتميز الجهه الشرقيه وايضا باقي الاقاليم ديال المملكه. خلال هذه النسخه ايضا تم تنظيم دورات تكوينيه لفائده التعاونيات المشاركه كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
0: دوليا موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريرا في هذا الموضوع.
7: درجات الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجات حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع

0: تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية، بما يزيد احتمال ارتفاع الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
1: في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
2: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله.
1: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
6: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
1: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
6: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
1: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
6: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
1: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعاملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير الدوتنان ورحمنا واليوسفية وخنفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، كأيت بها، إنزكان، أيت ملول، سيدي إفني، تيزنيت، الصويرة، دريوش، الناظور، وجدة أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر، هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
7: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
8: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اهو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي كيكونوا لي ميتر ناجور لي سناك حتى هما باتمنه مزيانه صراحه.
9: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا. كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو ليهم الجو. لا المسابح العموميه بدلو بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو المون دونك احسن حاجه دارت.
10: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ. وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم للمسبح لان ما تيكونش لو دونجي كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
1: نواصل النشر من بركان بالقطب الفلاحي بمداغ. توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
11: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية يبقى من ضمن المعارض اللي مهمه جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحيه من الجهه الشرقيه. يعني واحد المعرض اللي في كل سنه كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
12: هاد النسخه 11 اللي كتنظم مشاركه اكثر من 150 تعاونيه كتمثل جميع اقاليم ديال المملكه، منها تقريبا 115 تعاونيه من اقاليم الجهه الشرقيه و35 تعاونيه من باقي جهات المملكه. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجاليه اللي كتسخر بها المملكه واللي كتميز بالتنوع والجوده، وايضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من اجل تطوير هذه السلسله ديال المنتجات المجاليه اللي هي رافعه اساسيه للتنميه بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمراه بالعالم القروي. ايضا هي فرصه للزوار ديال المنطقه الشرقيه ومدينه السعيديه لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجاليه اللي كتميز الجهه الشرقيه وايضا باقي الاقاليم ديال المملكه. خلال هذه النسخه ايضا تم تنظيم دورات تكوينيه لفائده التعاونيات المشاركه كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
1: دوليا موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريرا في هذا الموضوع.
0: درجات الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجات حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية، بما يزيد احتمال ارتفاع الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
1: في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
2: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش فينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله.
1: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح الأطفال الصغار من أكثر الفئة عرضة لمخاطر الحر، خصوصا مع نقص السوائل والتعرض لأشعة الشمس. في حلقة اليوم من صحتك نسلط الضوء على كيفية حماية الأطفال من حرارة الصيف، ونرحب بالدكتورة بوتينة عرقي، طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال والرضع. دكتورة مرحبا بك.
2: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
1: بداية دكتورة، لماذا يعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة مقارنة مع البالغين؟
2: الأطفال عامة هم أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة لأن الجسم لهم خاصة الرضع مازال ما عندوش الإمكانية أنه ينظم الحرارة، لأن آلية تنظيم الحرارة في الدماغ غير مكتملة وغير ناضجة. هناك أيضا سبب آخر هو أن الأطفال يفقدوا السوائل أكثر من الكبار، خاصة الرضع، لأن نسبة الماء في الجسم ديال الأطفال الرضع أكبر من الكبار، وبالتالي فهم يفقدوا السوائل بسرعة كبيرة. هناك أيضا سبب ثالث هو أن الأطفال الرضع ما عندهمش الإمكانية أنهم يعبروا على الشعور ديالهم بالعطش، وبالتالي فهم يعتمدوا على الأباء ديالهم 100%، ولهذا فهناك ضرورة بتوصية الأباء بضرورة تعويض السوائل التي يفقدها الرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي مرات متكررة في اليوم، خاصة خلال هذه الفترة من الحرارة.
1: نعم، وشنو هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل يعني أو الرضيع مصاب بالجفاف أو ضربة الشمس؟ لكن قبل نعرفه شنو هو الجفاف وشنو هي ضربة الشمس وشنو هو الفرق بينتهم؟
2: هو الجفاف هو مجموعة من الأعراض التي يتعرض لها الطفل عندما تكون السوائل في الجسم ديالو غير كافية. والأعراض ديالو هو مثلا قلة التبول عند الأطفال الكبار، عند الرضع الحفاضة تتكون ناشفة لمدة طويلة يعني أكثر من المعتاد. هناك أيضا العينين تكونوا داخلين، هناك أيضا الملغيغة اللي هي الجزء اللين في مقدمة الرأس اللي تتكون هابطة بزاف، هناك أيضا البول تيكون لون ديالو داكن جدا، وفي بعض المرات الأم تتلاحظ وجود رواسب برتقالية في الحفاضات، وهذه الرواسب كنسميوها لي كريستو دوغات، وهي اولى علامات الجفاف عند الرضع. من ضمن الاعراض ايضا ممكن لاحظوا ان الطفل الكبير يحس بالعطش الشديد.
1: وبالنسبه لضربه الشمس،
2: بالنسبه لضربه الشمس هي حاله مستعجله. ضربه الشمس هو ملي تبقى الطفل مده طويله تحت الشمس، فالاعراض ديالها هي ان ارتفاع درجه الحراره كبيره عند الطفل. هناك ايضا الطفل تبدا يضرو راسو، يعني عنده صداع في الراس، تتقدر يجيه عياء شديد، نعاس بزاف، يقدر يبدا يرد، تقدر تظهر عنده صعوبه في التنفس، ممكن ايضا ان تبدا عنده يعني فقدان في الوعي، وايضا تشنجات عضليه. وشنو خصنا نديرو في هذه الحاله ملي الطفل تكون عنده ضربات شمس اللي هي حاله مستعجله؟ اولا تنهزوا الطفل وتنديروه في مكان بارد، تنحاولوا نقصوا عليه الحوايج، تنحاولوا ندوشوا له بماء دافي، واذا كانت الوعي ديالو مزيان يعني في حاله وعي جيده يمكننا نعطيوه الماء يشرب بشويه بشويه. اما اذا كان عنده فقدان في الوعي فما خصنا نعطيوه حتى شي حاجه من الفم ديالو، ونهزوه مباشره للمستعجلات لتلقي العلاج.
1: طيب دكتوره بوتينة، دابا غادي نجيو للاخطاء. شنو هي الاخطاء اللي كيرتكبوها الوالدين او الاخطاء الاكثر شيوعا في فصل الصيف واللي كتقدر تؤدي او تعرض صحه الاطفال او الرضع للخطر؟
2: بالنسبة للأخطاء الشائعة التي يقوم بها الأباء هي مثلا أنهم يعرضوا الطفل ديالهم لأشعة الشمس مباشرة في وقت الذروة اللي هو ما بين 11 النهار والخمسة العشية. الخطأ الثاني أن مثلا تنشوف في الشارع أن الناس تجروا لابوسيت العربة ديال الطفل وتغطيوها كليا بواحد الغطاء، فهذا الشيء تؤدي الى منع دوران الهواء داخل البوسيت وتؤدي الى رفع درجه الحراره. اخطاء ايضا ان مثلا نهبطوا نخليو الطفل ديالنا ولا الرضيع ديالنا في السياره غير باش نجيبوا شي حاجه ونرجعوا، فهذا الشيء تؤدي الى ارتفاع درجه الحراره بشكل قصوي. داخل السيارة في وقت وجيز جدا. من ضمن الأخطاء أيضا أن الأباء ما تنتظموش في إعطاء سوائل الأطفال ديالهم خلال اليوم. فاحنا قلنا أن خصنا نعطيه كميات قليلة ولكن بشكل متكرر خلال اليوم قبل ما يجيهم العطش.
1: طيب بهذا غادي ندخلوا للنصائح، يعني شنو النصائح اللي تقدميها في هذا الإطار الأباء كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم أو الأطفال ديالهم لقضاء يعني صيف آمن ويسافروا ويتمتعوا بالبحر كما كنعرفوا الصيف هذا والعائلات كيبغيو يمشيوا للبحر ويديو وليداتهم دون التأثير على صحة الأطفال ديالهم أو الرضاع ديالهم؟
2: إذا بالنسبة للنصائح اللي نقدر نقول بحال اللي قلتي، ففصل الصيف هو فصل الاستجمام والمتعة والعطلة، وخصنا نديروا وسائل وقاية كلها باش يدوزنا مزيان. فأولا ما نعرضوش الأطفال لأشعة الشمس مباشرة، نعطيوهم سوائل بانتظام، الأطفال الرضع نتبعوا لهم مزيان، نراقبوا الحفاضات ديالهم نشوفوها واش فازقة ولا ناشفة، نعطيوهم رضاعات يعني بشكل متكرر وزايد على المعتاد لأن الحرارة تكون مرتفعة بزاف. الأطفال اللي عندهم فوق 6 شهور نديروا لهم الواقي الشمسي باش نحميوا لهم البشرة ديالهم اللي تكون حساسة جدا
1: مع استشارة طبية أكيد.
2: ما نتعطلوش زيارة الطبيب إلى لاحظنا أعراض غير معتادة عند الطفل. بعض المرات الأباء تقول بلاتي نتسنى شوية، لا، لأن الأطفال الحالة ديالهم تتطور بشكل سريع جدا، فضروري استشارة الطبيب إذا حسينا أن الطفل ديالنا بدل ولا تغير في الحالة ديالو
1: أو ظهروا فيه بعض العلامات من اللي ذكرنا. ما نستهم شيء بالأمر ونمشيو عند الطبيب المختص طبيب أطفال من أجل معرفة يعني شنو سبب ذاك الأعراض حتى لو كانت بسيطة.
2: تماما.
1: شكرا لك دكتورة بوتينة عراقي طبيبة أخصائية في طب الأطفال والرضع.
2: شكرا لك.
1: نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
5: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظاماته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
4: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
5: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
4: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
5: ووجبت الإشارة أيضا

0: المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
1: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعاملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق والسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير إدوتنان ورحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، أيت بها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفنيت، إزنيت، الصويرة، الدريوش، الناظور، وجد أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر، هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
2: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتر ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
3: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم، ياك حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. هو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتر ناجور لي سناك حتى هما باتمنه مزيانه صراحه.
4: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلو بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل تو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
5: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او لهما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
1: نواصل النشر من بركان. بالقطب الفلاحي بمداغ توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة، تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
6: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية، هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل، خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية يبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا، ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية اللي من الجهة الشرقية، يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
7: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم جهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش

0: تبادل الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية التنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة الزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
1: دوليا موجة الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريرا في هذا الموضوع.
2: درجة الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجة حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد احتمال ارتفاع الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
1: في الرياضة يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسة الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
3: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله.
1: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
4: انغمسني بكرة انماضن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
7: دي المشاركة الثالثة ديالنا في المعرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
8: التتويج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التتويج هذا بهذه الجائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
6: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
0: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
6: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
5: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
4: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
5: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
4: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
5: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجاري في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
4: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق والسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير إدوتنان ورحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، كأيت بها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفنيت، يزنيت، الصويرة، دريوش، الناظور، وجد أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر، هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
3: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
6: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم، ياك حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. هو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
7: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل تو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
8: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، تقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
4: نواصل النشر من بركان بالقطب الفلاحي بمداغ. توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
9: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض السعيدية يبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا، ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
10: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة للزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
4: دوليا، موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريرا في هذا الموضوع.
11: درجات الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجات حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد احتمال ارتفاع الحر حرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
4: في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسة الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
12: ديما مستعدين لي ماتش عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى دونك خصنا نربحو خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد دو فينال كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله.
4: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: حصاد الجهاد يتجدد بكم مستمعين الأوفياء وهذه أبرز العناوين. ببركان تتويج تعاونية المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإملشيل تشكل رافعة أساسية في خدمة تنمية التعاونية المحلية. بالدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي. وفي التفاصيل، توجت بالقطب الفلاحي بمذاق إقليم بركان توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
14: توجت بالقطب الفلاحي بمذاق في إقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
15: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض جي سي ايديا وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
16: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التميز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
14: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
10: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
14: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
13: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونية النسائية بإملشيل التابعة لإقليم ميدلت نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنات القروية. وتستفيد هذه الدينامية المقاولاتية من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي هذا الصدد أوضح ممثل قسم العمل الاجتماعي ب بعمالة إقليم ميدلت محمد الصابري أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما المحور المتعلق بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وسمت في تشجيع إحداث فرص شغل مستدامة وتعزيز دينامية التنمية المحلية. أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء سطات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا لتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. هذا البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم. وبهذه المناسبة أوضحت مديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه التظاهرة الدينية والثقافية تندرج في إطار تنفيذ برنامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاص بالتأطير الديني لمغاربة العالم، وأضافت أن هذا البرنامج يهدف إلى ترسيخ تشبث أفراد الجالية المغربية بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد بن السادس.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
5: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
4: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
5: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
4: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
5: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجاري في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
4: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق والسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير إدوتنان ورحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، كأيت بها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفنيت، إزنيت، الصويرة، الدريوش، الناظور، وجدة أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر. هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
3: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العمومية ثمن رمزي وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها.
6: سي متاح للجميع، بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. هو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
7: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو ليهم الجو. لا المسابح العموميه بدلو بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل تو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
8: ملي كانوا صغار بيان سور مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انه يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
4: نواصل النشر من بركان. بالقطب الفلاحي بمداغ توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
15: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض جي اس ايديا، هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض جي اس ايديا يبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا، ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
10: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة الزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
4: دوليا موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريرا في هذا الموضوع.
11: درجات الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجات حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية، بما يزيد احتمال ارتفاع حرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
4: في الرياضة يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
12: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله.
4: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
2: غيم راديو. غيم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل. أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
5: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
4: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
5: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
4: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
5: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
4: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير إدوتنان ورحامنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، كأيت بها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفني، تيزنيت، الصويرة، الدريوش، الناظور، وجدة أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر، هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
3: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
6: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رفاط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اهو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي كيكونوا لي ميتخناجور لي سناك تاعهم.

0: يوم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
1: نواصل النشر من بركان بالقطب الفلاحي بمداغ توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
2: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض السعيدية يبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
3: هاد النسخة 11 اللي كتنضم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة زوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
1: دوليا موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريرا في هذا الموضوع.
4: درجات الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجات حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد احتمال ارتفاع الحر فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
1: في الرياضة يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسمع

0: بقاء المباراة.
1: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله.
0: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
4: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذا القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
3: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
5: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
6: سعيدة بزاف وفخورة بهذا الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
3: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لاعبة المنتخب الوطني يدركنا أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا، سنخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. من جهتها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات.
1: كندوموندي المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
8: ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعات الأولى برصيد 6 نقاط متبوعا بالجزائر والسنغال ب3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل كينيا المركز الأخير من دون رصيد.
7: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري مفصل. أهلا بكم مستمعينا وفي أهم عناوينه. الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ موجات الحر تجتاح العالم حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجمعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
10: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
0: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
10: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من 2 متر ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
10: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق والسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير إدوتنان ورحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، كأيت بها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفنيت، يزنيت، الصويرة، الدريوش، الناظور، وجد أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر، هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
11: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر، جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه حتى ثمن رمزي وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها.
12: سي متاح للجميع، بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. هو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
13: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل تو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
14: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انه يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
0: نواصل النشر من بركان بالقطب الفلاحي بمداغ. توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
15: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية، هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل، خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية يبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية، يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
16: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة الزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
0: دوليا موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريرا في هذا الموضوع.
17: درجات الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجات حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة النينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية، بما يزيد احتمال ارتفاع الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
0: في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
1: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله.
0: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر، تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية هو الأضخم والأخطر تاريخيا. منظمة حقوقية تنتقد ضعف إشراك المجتمع المدني في مكافحة العنف القائم على النوع بجنوب إفريقيا. الغابون وغامبيا توقعان 4 اتفاقيات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية وتحقيق الاندماج الإقليمي. أهلا بكم من جديد. المستهل من الكونغو الديمقراطية، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد الأكبر من نوعه على الإطلاق في تاريخ البلاد، متجاوزا حصيلة التفشي السابق الممتد بين عامي 2018 و2020 والذي أسفر حينها عن تسجيل 3317 حالة مؤكدة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
18: الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أفادت في أحدث تقرير لها حول تفشي الأمراض بأنه تم الإبلاغ عما مجموعه 3605 حالات مؤكدة، من ضمنها 1587 حالة وفاة، بما يتوافق مع نسبة وفيات الحالات الخام البالغة 44%. الوكالة العالمية أشارت إلى أن الأسبوع الوبائي الماضي شهد تسجيل أعلى حصيلة أسبوعية ب 567 إصابة و 296 حالة وفاة، ما يؤكد الوتيرة الاستثنائية لانتقال العدوى. التقرير أبرز أيضا أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات تعكس اتساع رقعة الانتشار الجغرافي للمرض، حيث شملت العدوى 5 مقاطعات هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وأويلي وتشوبو، ليمتد تأثير الوباء الشباب حاليا إلى 49 منطقة صحية. وعلى مستوى التدخلات تواصل السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء تنفيذ تدابير استجابة واسعة النطاق. وفي هذا السياق جددت منظمة الصحة العالمية تأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز تدابير المراقبة والرصد والتأهب لا سيما في ظل استمرار حركية السكان وتزايد خطر انتقال العدوى عبر الحدود.
17: نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. انتقدت منظمة Women for Change ما وصفته بتجاهل الحكومة للخبرات الميدانية التي راكمتها منظمة المجتمع المدني في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، مبرزة الفجوة العميقة بين الخطوات الرسمية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: مديرة العمليات والمناصرة بمنظمة Women for Change ميرليز جوجيات شجبت تقاعس الحكومة الجنوب إفريقية عن الاستفادة من الخبرات الواسعة للمجتمع المدني رغم إعلان السلطات هذه الظاهرة أزمة وطنية. وأمام هذا التراخي المؤسساتي أكدت جوجيات أن المنظمة سارعت إلى إطلاق خط دعم مباشر خاص بها كآلية استجابة مرنة تهدف إلى تقديم الإرشاد النفسي وتوجيه الناجيات نحو الدعم القانوني الآمن. هذه الانتقادات الحادة جاءت عقب إعلان الرئيس سيريل رامافوزا عن انطلاق شهر المرأة وتعيينه رسمي لأعضاء المجلس الوطني للعنف القائم على النوع الاجتماعي. جوجيات اعتبرت أن إعلان حالة الكارثة الوطنية لم ينعكس بشكل ملموس، مشيرة إلى أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية للفترة 2020-2030 يسير بوتيرة أبطأ مما كان مأمولا. عدم تخصيص تمويلات مستقلة لمكافحة هذه الآفة واستمرار إسناد الملف إلى وزارة المرأة دون إشراك فعلي للمنظمات غير الحكومية نقاط أثارت أسف المنظمة التي أكدت امتلاكها حلولا مجربة كان من الممكن الاستفادة منها في بلورة السياسات العمومية.
17: نختم من الغابون. جمهورية غامبيا والغابون وقعتا 4 اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وكالة الأنباء الغابونية أفادت نقلا عن بلاغ لرئاسة جمهورية الغابون بأن هذه الاتفاقيات وقعها كل من رئيس جمهورية غامبيا ونظيره الغابوني الذي يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية غامبيا. ويتعلق الأمر باتفاق عام التعاون واتفاق لإحداث لجنة مشتركة للتعاون واتفاق لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة من التأشيرة فضلا عن مذكرة تفاهم تحدث آلية للمشاورات السياسية والدبلوماسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع لناطق رسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
10: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
0: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
10: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
0: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
10: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجاري في البشر وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعاملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير الدوتنان ورحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، كأيت بها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفني، تيزنيت، الصويرة، الدريوش، الناظور، وجد أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر. هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
11: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
12: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باتمينه مزيانه صراحه.
13: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيدي ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل لتول موند، دونك احسن حاجه دارت.
14: ملي كانوا صغار بيان سور مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
0: نواصل النشر من بركان. بالقطب الفلاحي بمداغ توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
15: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض جهة السعيدية، هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل، خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض جهة السعيدية يبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية، يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
16: هذه النسخة 11 اللي كتنضم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجاليه اللي كتسخر بها المملكه واللي كتميز بالتنوع والجوده، وايضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من اجل تطوير هذه السلسله ديال المنتجات المجاليه اللي هي رافعه اساسيه للتنميه بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمراه بالعالم القروي. ايضا هي فرصه للزوار ديال المنطقه الشرقيه ومدينه السعيديه لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجاليه اللي كتميز الجهه الشرقيه وايضا باقي الاقاليم ديال المملكه. خلال هذه النسخه ايضا تم تنظيم دورات تكوينيه لفائده التعاونيات المشاركه كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
0: دوليا، موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريرا في هذا الموضوع.
17: درجات الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجات حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان، حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا، سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا، سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد احتمال ارتفاع الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
0: في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
1: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا اي لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله.
0: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد،
2: ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
3: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
2: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
3: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
2: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
3: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
2: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعاملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير الدوتنان ورحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، كأيت بها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفني، تيزنيت، الصويرة، الدريوش، الناظور، وجد أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر، هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
4: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر، جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
5: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اهو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باتمينه مزيانه صراحه.
6: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدو

0: نواصل النشر من بركان بالقطب الفلاحي بمداغ. توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
1: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا، ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
2: هاد النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة زوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة، كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
0: دولياً موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريراً في هذا الموضوع.
3: درجة الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجة حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد احتمال ارتفاع الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
0: في الرياضة يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
4: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش فينا الاولى، دونك خصنا نربحو

0: خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كما كنعرفو نديرو نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين, وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله.
1: الرياضة آخر محطة هذه النشرة, شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الادخار ركيزة أساسية وملد آمن لكل أسرة من أجل تحقيق الاستقرار المالي وتجنب الأزمات المفاجئة, هو أيضا أداة استباقية أساسية لبناء الطموحات وتحويل الأهداف طويلة المدى إلى حقيقة, هو من أهم السلوكيات المالية لكي تساعد الأفراد والأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة في هذا العالم اللي كتزاد فيه متطلبات الحياة وكتغير فيه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بسرعة. أصبح الادخار ضرورة لأنه وسيلة فعالة لتأمين المستقبل وتجنب الوقوع في الأزمات المالية اللي كتجي بشكل مفاجئ وتحقيق الأهداف الشخصية والمهنية على المدى القريب والبعيد. والادخار هو تخصيص جزء من الدخل وعدم إنفاقه بشكل فوري, أي الاحتفاظ به لاستعماله في المستقبل أو عند الضرورة, ويقدر يكون الادخار في صورة أموال مودعة في الحسابات البنكية أو على شكل استثمارات آمنة أو أصول عندها قيمة يمكن الاستفادة منها عند الحاجة. وكيعكس هذا السلوك وعي مالي ومسؤولية تجاه المستقبل, حيث كيساعد الفرد على بناء قاعدة مالية متينة كتمكنه من مواجهة الظروف الطارئة بدون لجوء للاقتراض أو الاستدانة. وكتجل أهمية الادخار في كونه كيوفر الشعور بالأمان والاستقرار النفسي, فملي كيمتلك الفرد مدخرات كافية كيشعر بقدر أكبر من الثقة والإطمئنان تجاه المستقبل, لأنه كيعرف أن عنده مورد مالي يمكن الاعتماد عليه في الحالة الطارئة, ويقدر يتعرض لظروف غير متوقعة بحال فقدان الوظيفة مثلا أو الإصابة بمرض أو حدوث أزمات اقتصادية كتأثر على مستوى الدخل دياله. وفي بحال هاد الحالات كتصبح المدخرات بمثابة شبكة أمان كتحمي الفرد والأسرة ديالو من الوقوع في ضائقة مالية حادة. والادخار كيساهم في تحقيق الاستقلال المالي لأنه كيمنح الفرد القدرة على اتخاذ قراراته بحرية أكبر بدون ما يكون خاضع للضغوط المالية المستمرة. فالفرد اللي كيدخر جزء من الدخل ديالو بانتظام كيقدر يمول مشاريعه الخاصة أو متابعة الدراسة أو شراء منزل أو الاستثمار فرص جديدة بدون ما يعتمد بالكامل على القروض. ومن هنا كيبان بالواضح أن الادخار كيفتح آفاق واسعة للتطور الشخصي والمهني وكيعزز من فرص النجاح. ودور الادخار ما كيوقفش عند حماية الأفراد من الأزمات فقط, ولكن كيشمل حتى تحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل. فبدلا من إنفاق الدخل بالكامل على الاحتياجات والرغبات الآنية, هو كيساعد على التخطيط المالي السليم وتحديد الأولويات. ومن خلال تراكم المدخرات مع مرور الوقت يمكن الفرد يحقق أهداف كبيرة تقدر تبان صعبة المنال في البداية, لكن ممكنة بحال تأسيس مشروع اقتصادي أو تأمين تعليم الأبناء أو تقاعد مريح. ومن الجوانب المهمة للادخار أنه كيحد من ظاهرة الاستهلاك المفرط اللي أصبح سمة بارزة في المجتمعات الحديثة, وكاين مغريات كثيرة كتشجع على الإنفاق المستمر واقتناء السلع والخدمات بدون ضرورة حقيقية. غير أن الفرد اللي عنده قناعة بأهمية الادخار كيكون أكثر قدرة على التمييز بين الحاجيات الأساسية والرغبات الثانوية, وهذا كيساعده على إدارة موارده المالية بكفاءة أكبر وتجنب الوقوع في الديون. والادخار أيضا عامل أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمع، فملي كيدخروا الأفراد أموالهم في المؤسسات المالية كيتم توجيه جزء منها لتمويل المشاريع الاستثمارية والإنتاجية اللي كتساهم في خلق فرص للشغل وتحقيق النمو الاقتصادي. لذلك الادخار ما عندوش منفعة فردية فقط، بل كينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتحسين القدرة الإنتاجية. ولتحقيق الادخار الفعال ما خص الفرد غير يتبع مجموعة من المبادئ الأساسية. أولها إعداد ميزانية مالية واضحة كتحدد مصادر الدخل وأوجه الإنفاق المختلفة، لأن التخطيط المالي هو اللي كيساعد على اكتشاف المصاريف غير الضرورية وبالتالي تقليل منها. كما ينصح بتخصيص نسبة ثابتة من الدخل للادخار فور الحصول عليه بدلا من انتظار اللي غيبقى من بعد الإنفاق. ويفضل كذلك وضع أهداف محددة للادخار، لأن وجود هدف واضح كيزيد من الالتزام والاستمرارية. ومن الضروري أيضا تعزيز الثقافة المالية عند الأفراد في سن مبكرة من خلال الأسرة والمؤسسات ووسائل الإعلام. فتعليم الأطفال والشباب أهمية الادخار وأساليب إدارة المال كيساهم في تكوين أجيال أكثر وعي وقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المستقبلية. ونشر الوعي المالي كيساعد على الحد من السلوكيات الاستهلاكية غير رشيدة، وكيشجع على اتخاذ قرارات مالية فيها حكمة أكثر. ورغم الفوائد الكبيرة للادخار، فالكثير من الأفراد كيواجهوا صعوبات في تطبيقه بسبب انخفاض الدخل أو ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن الادخار ما كيرتبطش دائما بحجم الدخل، لكن كيعتمد بشكل كبير على حسن إدارة الموارد المتاحة. فحتى المبالغ الصغيرة اللي كيتم ادخارها بانتظام يمكن تراكم مع مرور الوقت وتشكل رصيد مهم كيساعد في مواجهة الظروف الطارئة، وكيحقق بعض الأهداف ولو صغيرة، وكيبقى وسيلة فعالة لحماية الفرد والأسرة من الضائقة المالية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
4: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
3: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
4: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسيتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
3: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
4: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
3: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعاملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير إدوتنان ورحمنا واليوسفية وخنفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، كأيت بها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفني، تيزنيت، الصويرة، الدريوش، الناظور، وجد أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر، هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
2: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر، جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينو، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
5: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم، ياك حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اهو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باتمينه مزيانه صراحه.
6: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلو بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
7: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
3: نواصل النشرة من بركان بالقطب الفلاحي بمداغ. توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
8: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في المعرض ديال السعيدية. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
9: هاد النسخة 11 اللي كتنضم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة للزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة، كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
3: دوليا موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريرا في هذا الموضوع.
10: درجات الحرارة وسلل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجات حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد احتمال ارتفاع الحر فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
3: في الرياضة يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
11: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى دونك خصنا نربحو خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كما كنعرفو نديرو نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين وحنا ان شاء الله غادي نزيدو نتقاتلو في التيران ونزيدو نفرحوهم وان شاء الله نجيبو الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله.
3: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت لها ما بإمكانيتها الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميدانية المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تأكيد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة فإن السلطات المغربية يقول المسؤول تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد الخلفي لأنه وإذ تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي تقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
8: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
9: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التميز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
12: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
9: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
12: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. أنهى المنتخب الوطني النسوي استعداداته للمباراة التي ستجمعه مساء الاثنين بالمنتخب السنغالي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات المغرب 2026. وأجرت لبؤات الأطلس آخر حصة تدريبية بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف الناخب الوطني السيد خورخي فيلدا رودريغيز، الذي ركز خلالها على الجوانب التقنية والبدنية إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض لقاء السنغال. ويتصدر المنتخب الوطني النسوي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وسيواجه منتخب السنغال مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط انطلاقا من الساعة 9 ليلا. وفي نفس السياق دائما أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على السنغال من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة، مشيرا إلى أن اللاعبات مستعدات لتقديم أفضل ما لديهن من أجل مواصلة التقدم في المنافسة. ومن جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أوزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات، مبرزة أن هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا تشهد تنافسا قويا، إذ لم يضمن المنتخب الوطني عبوره إلى الدور المقبل رسميا رغم جمعه 6 نقاط، وهو ما يفرض تركيزا كبيرا على الأداء وطريقة اللعب وخلق فرص قادرة على صنع الفارق أمام السنغال. وفي آخر نتائج كأس الأمم الأفريقية للسيدات المغرب 2026، فاز المنتخب الكاميروني لكرة القدم للسيدات على نظيره الغاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الأحد على أرضية ملعب مولاي رشيد. وبهذا الفوز رفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد غانا عند 3 نقاط، فيما تغلب المنتخب المالي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر ب3 أهداف مقابل 2، في المباراة التي جمعتهما الأحد على أرضية ملعب العرب الزولي بدار البيضاء برسم الجولة 2 من منافسات المجموعة الرابعة. وبهذا الفوز رفع المنتخب المالي رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز 3 بفارق الأهداف خلف غانا، فيما بقي المنتخب الرأس الأخضر في المركز الأخير من دون رصيد، وتتصدر الكاميرون المجموعة الرابعة 6 نقاط. ومع آخر أخبار انتقالات اللاعبين، حيث أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني فالونتين باركو قادما من ستراسبورغ الفرنسية. النادي أوضح في بيان له أن باركو سينضم إلى صفوف الفريق بعقد يمتد ل7 أعوام، ليصبح بذلك 7 وافد جديد يلتحق بالنادي اللندني هذا الصيف. كما أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتقال لاعبه راندال كولوموان إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بعقد يمتد حتى صيف 2031، وانتقل اللاعب الفرنسي الدولي إلى يوفنتوس بعد مفاوضات مطولة استمرت لأسابيع بين ناديين، حيث تمت مناقشة إعارته مع بوندي إلزامية الشراء قبل الاتفاق على انتقاله بشكل نهائي. فيما أعلن نادي يونيون برلين الألماني تعاقده مع المهاجم الإيفواري إيمانويل أتيلا لمدة 1 قادما من أتلانتا يونايتد الأمريكي على سبيل الإعارة. وأوضح النادي في بيان له أن التعاقد مع إيمانويل لاتي جاء وفقا لرؤية مدرب الفريق وحاجته للاعب يتميز بالسرعة والعقلية الاحترافية والحس التهديفي، وهي الصفات التي كان النادي يبحث عنها لتعزيز خط الهجوم، مضيفا أن اللاعب الإيفواري سيمنح الفريق الألماني خيارة إضافية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغزوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغزوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي، وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغزوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغزوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغزوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة، مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغزوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربع تغزوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم. نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
16: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثري الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
17: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية، ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود، مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحتمال احترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
3: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
17: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
3: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
17: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
3: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعاملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق والسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير إدوتنان ورحمنا واليوسفية وخنفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، شتوكا، أيت باها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفني، تيزنيت، الصويرة، الدريوش، الناظور، وجدة أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر. هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
2: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتر ناجور، كيكونوا الناس حاضينو، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
5: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اهو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتر ناجور لي سناك تاعهم باتمينه مزيانه صراحه.
6: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو لهم الجو. لا، المسابح العموميه بدلو بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو المون، دونك احسن حاجه دارت.
7: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
3: نواصل النشر من بركان. بالقطب الفلاحي بمداغ توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
8: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية، هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية يبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا، ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية.

0: هي فرصة الزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وايضا باقي الاقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة ايضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
1: دوليا موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريرا في هذا الموضوع.
2: درجة الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجة حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد احتمال ارتفاع الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
1: في الرياضة يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسة الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
3: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله.
1: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهات يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، وهذه أبرز العناوين. ببركان تتويج تعاونية المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإملشيل تشكل رافعة أساسية في خدمة تنمية التعاونية المحلية.

0: بالدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي. وفي التفاصيل، توجت بالقطب الفلاحي بمدى إقليم بركان، توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
1: توجت بالقطب الفلاحي بمدى في إقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
2: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
3: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
1: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
4: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
1: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
0: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونية النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. وتستفيد هذه الدينامية المقاولاتية من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي هذا الصدد، أوضح ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم ميدلت محمد الصابري أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما المحور المتعلق بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وسمت في تشجيع إحداث فرص شغل مستدامة وتعزيز دينامية التنمية المحلية. أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء سطات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا لتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. هذا البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم. وبهذه المناسبة، أوضحت مديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه التظاهرة الدينية والثقافية تندرج في إطار تنفيذ برنامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاص بالتأطير الديني لمغاربة العالم. وأضافت أن هذا البرنامج يهدف إلى ترسيخ تشبث أفراد الجالية المغربية بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد بن السادس.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
8: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامياته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
7: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
8: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
7: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
8: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
7: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعاملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير الدوتنان ورحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، أيت بها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفني، تيزنيت، الصويرة، دريوش، الناظور، وجدة أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر، هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
9: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
10: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
11: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلو بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
12: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
7: نواصل النشر من بركان. بالقطب الفلاحي بمداغ توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
2: إحنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا، ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
4: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة زوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة، كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
7: دولياً موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريراً في هذا الموضوع.
13: درجة الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجات حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد احتمال ارتفاع الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
7: في الرياضة يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
14: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى دونك خصنا نربحو خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كما كنعرفو نديرو نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين وحنا ان شاء الله غادي نزيدو نتقاتلو في التيران ونزيدو نفرحوهم وان شاء الله نجيبو الربح ونتكاليفيو ان شاء الله.
7: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز فضلا عن إنهاء تهديد نووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام، غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
16: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
17: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
7: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
17: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
7: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
8: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجاري في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
7: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق والسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير إدوتنان ورحامنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، كأيت بها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفنيت، زنيت، الصويرة، دريوش، الناظور، وجد أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر، هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
9: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتر ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
10: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. هو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتر ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
11: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل تو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
12: ملي كانوا صغار بيان سور مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
7: نواصل النشر من بركان. بالقطب الفلاحي بمداغ توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
2: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السيدية. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا، ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
4: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة الزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
7: دوليا، موجات الحر تجتاح العالم خلال فصل الصيف، حرائق للغابات ووفيات بعدة دول نتيجة الحر الشديد، مع تأبئة كافة الوسائل لمواجهة الحرارة الشديدة. حفصة الحجام أعدت تقريرا في هذا الموضوع.
13: درجات الحرارة توصل الارتفاع خلال الصيف الحالي، موجات حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيض بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان، حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا، سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا، سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد احتمال ارتفاع حرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
7: في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسة الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
14: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله.
7: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
16: الأخبار المغربية.
1: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
18: الهدف من الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
1: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
19: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
20: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
1: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
16: إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو.
22: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
0: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يبقى الطقس حرا بكل من وادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محلية بالقرب من السواحل الأطلسية، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلس الكبير وسفوحه الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الرمل محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 30 و36 درجة بكل من الشيضمة منطقة سوس الجنوب الشرقية شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بكل من الأطلس وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 25 و30 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
21: ريم راديو.
16: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، أن ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. درجة الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر حتى يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وارتباطا بتقلبات المناخ، موجات الحر تجتاح العالم، حرائق للغابات ووفيات بسبب الحر الشديد. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبنت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها لاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. نستمع لناطق رسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي.
3: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
7: السيد الخلفي أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
3: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
7: هذا وأشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
3: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجاري في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
7: درجات الحرارة ترتفع في بلادنا، موجة حر تتواصل حتى يوم الثلاثاء مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، ويتوقع تسجيل درجات حرارة بين 45 و47 درجة بعملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق والسمارة وطاطا وتارودانت وزاقورة والرشيدية وأوسرد وبجدور. يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبني ملال والفقي بن صالح وقلعة الصراغنة وأقادير إدوتنان ورحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وشيشاوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب تسجيل درجات حرارة ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور، كأيت بها، إن زكان، أيت ملول، سيدي إفنيت، زنيت، الصويرة، دريوش، الناظور، وجدة أنقاد وأسفي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبقى المسابح العمومية ملاذا للكثيرين من مختلف الفئات العمرية للتخفيف من وطأة الحر، هي أيضا مرافق ترفيهية توفر خدمات مختلفة. لنستمع.
9: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
10: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. هو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
11: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل تو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
12: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
7: نواصل النشر من بركان. بالقطب الفلاحي بمداغ توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم في السعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الحفل والختامي لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونية الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع لتصريح محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
2: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض جسيديا. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش بالساهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال سيديا غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا، ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
4: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة الزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة

0: موجة حر شديد تضرب عدة مناطق عبر العالم وتخلف خسائر بشرية ومادية. القارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد مع توالي موجات القيظ بفوارق زمنية لا تتعدى أسابيع قليلة. منظمة الصحة العالمية أكدت نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف لوحده، وسط تحذيرات من الضغط الكبير على الأنظمة الصحية والبنيات التحتية لهذا الواقع المناخي الجديد. في اليونان حرائق غابات ضخمة تجتاح مناطق ضواحي العاصمة أثينا، وقد استأنفت السلطات عمليات إخماد النيران مع تراجع حدة الرياح. الحرائق أتت على آلاف الهكتارات في ساثا وكريو وبيغادي وكانديلي ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومتر غرب أثينا. في إيطاليا سجلت 4 موجات حر منذ بداية الصيف، وقد أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في 23 مدينة رئيسية. في آسيا سجلت كوريا 14 حالة وفاة و2000 إصابة بسبب الحر الشديد، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من اشتداد ظاهرة نينيو بين غشت وأكتوبر، وتوقعت هيمنة الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد احتمال ارتفاع الحر حرارة فوق المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من العالم.
1: في الرياضة يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي متحدثة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
2: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كار دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله.
1: الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العموميه، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينو، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
1: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اهو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكل شيء، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باثمنه مزيانه صراحه.
2: وي كاين اقبال زوين

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: برقية تهنئة إلى جلالة الملك من الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة عيد العرش المجيد. القوات المسلحة الملكية جاهزية عملياتية وتدخلات جوية منسقة لمكافحة حرائق الغابات. مغاربيا أزمة الكهرباء في تونس ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. إلى التفاصيل. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلفه المنعمين. وعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يصون جلالته ويرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإنني لا على ثقة في أن جلالتكم سوف توصلون بكل اقتدار وحكمة مسيرتكم في خدمة المملكة المغربية وأبنائها ورعاية مصالحها والحفاظ على مكتسباتها، وكذا في الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك على النحو الذي نصب إليه جميعا، وبما يلبي آمال وتطلعات دولنا وشعوبنا العربية، مؤكدا لجلالتكم حرص جامعة الدول العربية على تسخير كافة إمكانياتها للتعاون مع المغرب وحكومته في كل ما من شأنه أن يحقق لشعب المغرب ولأمتنا العربية الرفعة والتقدم والازدهار. تتطلع القوات المسلحة الملكية بدور محوري ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات من خلال تسخير مختلف وسائلها الجوية، وفي مقدمتها أسطول تابع للقوات الملكية الجوية يضم 8 طائرات من طراز كانادير إلى جانب 15 طائرة من طراز توربوتراش ومروحتين لمكافحة الحرائق من طراز سوبر بيوما تابعة للدرك الملكي. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
4: هذه الجهود تندرج في إطار خطة وطنية استباقية لمكافحة حرائق الغابات بتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين وعلى رأسهم الوحدات المتخصصة التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية، وأكد المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأرصاد الجوية. ويؤمن أسطول طائرات كنادر المتمركز بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة جزءا أساسيا من عملية الإخماد الجوي لحرائق الغابات التي يتم تدبيرها وفق تصنيف وطني يتكون من 4 مستويات. ففي المستوى الأول تتولى فرق التدخل البري احتواء الحرائق فيما يبدأ اللجوء إلى وسائل الإخماد الجوي، وعلى رأسها طائرات كنادر ابتداء من حرائق المستوى الثاني، بينما يستدعي المستوى الثالث تعبئة الوحدات الجوية للدرك الملكي، في حين يتيح المستوى الرابع عند الاقتضاء طلب المساعدة الدولية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابوية.
3: درجة الحرارة ترتفع في بلادنا موجة حر حتى يوم الثلاثاء، مع درجة حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. ويتوقع تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، زاكورة الرشيدية، أوسرد، وبوجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملة أقاليم مراكش، بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة، أكادير، إداوتنان، الرحمنة اليوسفية، خنيفرة، تورير، تخريبكا، ستات، شيشاوا، قرسيف، تاز العيون، ضرفايا، قلميم، وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم سيدي بن نور، شتوكا، ايت بها، انزكان، ايت ملور، سيدي افني، تيزني، تصاويرة، الدريوش، الناظور، وجدة انقاد، واسفي. جهويا، جرى مؤخرا بمقر عمالة سطاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إسفان وتيسنت وأقا، وذلك في إطار تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالي فوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم طاطا السيد محمد باري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. دوليا، أكدت السلطات المحلية بمدينة بولونيا شمال إيطاليا اليوم تسجيل حالة إصابة بحمى الدنغ لدى شخص عاد مؤخرا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا. وأوضحت بلدية بولونيا في بيان أن التبليغ الفوري عن الحالة أتاح تشخيص الإصابة بسرعة والشروع في تنفيذ التدابير المنصوص عليها للحد من مخاطر انتقال العدوى. وأضافت أنه سيتم ابتداء من مساء اليوم تفعيل إجراءات وقائية تشمل عمليات لمكافحة الحشرات في الفضاءات العمومية والساحات الخاصة وفقا للبروتوكول الجهوي المعتمد، وذلك في المنطقة التي أقام بها المصاب بهدفها الحيلولة دون تسجيل حالات إصابات جديدة. مغاربيا، أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس على مدى أيام خلال شهر يوليوز الماضي ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. وحسب تقرير نشره المرصد نهاية الأسبوع المنصرم، فإن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% ما بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025. وفي المقابل، واصل الطلب على الكهرباء حسب التقرير ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة بمعدل 3.8% سنويا. ثقافيا، تحتضن مدينة سانتوان سيغسين بضواحي باريس خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل الدورة 6 لمهرجان المغرب متعدد الثقافات الذي سيحتفي بغنى التراث المغربي من خلال الصناعة التقليدية والإبداع المعاصر والأزياء والموسيقى والتقاليد الشعبية. وأوضح المنظمون أن هذا المهرجان الذي يندرج في إطار موسم البحر الأبيض المتوسط سيقدم برنامجا غنيا ومتنوعا يسلط الضوء على مهارات الصناعة التقليدية، الفنون والتقاليد الثقافية للمملكة، مع تشجيع التبادل بين ثقافات بلدان البحر الأبيض المتوسط. في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أوزراوي متحدثة في ندوة صحفية التي تسبق المباراة.
0: نحن مستعدين للماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا كونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا، يزيدوا مورانا كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: وصلنا الى نهايه هذه النشره الاخباريه، الى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر، تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية هو الأضخم والأخطر تاريخيا. منظمة حقوقية تنتقد ضعف إشراك المجتمع المدني في مكافحة العنف القائم على النوع بجنوب إفريقيا. الغابون وغامبيا توقعان 4 اتفاقيات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية وتحقيق الاندماج الإقليمي. أهلا بكم من جديد. المستهل من الكونغو الديمقراطية، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد الأكبر من نوعه على الإطلاق في تاريخ البلاد، متجاوزا حصيلة التفشي السابق الممتد بين عامي 2018 و2020، والذي أسفر حينها عن تسجيل 3317 حالة مؤكدة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
2: الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أفادت في أحدث تقرير لها حول تفشي الأمراض بأنه تم الإبلاغ عما مجموعه 3605 حالات مؤكدة، من ضمنها 1587 حالة وفاة، بما يتوافق مع نسبة وفيات الحالات الخامة البالغة 44%. الوكالة العالمية أشارت إلى أن الأسبوع الوبائي الماضي شهد تسجيل أعلى حصيلة أسبوعية ب 567 إصابة و 296 حالة وفاة، ما يؤكد الوتيرة الاستثنائية لانتقال العدوى. التقرير أبرز أيضا أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات تعكس اتساع رقعة الانتشار الجغرافي للمرض، حيث شملت العدوى 5 مقاطعات هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وأويلي وتشوبو، ليمتد تأثير الوباء حاليا إلى 49 منطقة صحية. وعلى مستوى التدخلات، تواصل والسلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء تنفيذ تدابير استجابة واسعة النطاق. وفي هذا السياق، جددت منظمة الصحة العالمية تأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز تدابير المراقبة والرصد والتأهب، لا سيما في ظل استمرار حركية السكان وتزايد خطر انتقال العدوى عبر الحدود.
1: نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. انتقدت منظمة Women for Change ما وصفته بتجاهل الحكومة للخبرات الميدانية التي راكمتها منظمة المجتمع المدني في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، مبرزة الفجوة العميقة بين الخطوات الرسمية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: مديرة العمليات والمناصرة بمنظمة Women for Change ميرليز جوجيات شجبت تقاعس الحكومة الجنوب إفريقية عن الاستفادة من الخبرات الواسعة للمجتمع المدني رغم إعلان السلطات هذه الظاهرة أزمة وطنية. وأمام هذا التراخي المؤسساتي، أكدت جوجيات أن المنظمة سارعت إلى إطلاق خط دعم مباشر خاص بها كآلية استجابة مرنة تهدف إلى تقديم الإرشاد النفسي وتوجيه الناجيات نحو الدعم القانوني الآمن. هذه الانتقادات الحادة جاءت عقب إعلان الرئيس سيريل رامافوزا عن انطلاق شهر المرأة وتعيينه رسمي لأعضاء المجلس الوطني للعنف القائم على النوع الاجتماعي. جوجيات اعتبرت أن إعلان حالة الكارثة الوطنية لم ينعكس بشكل ملموس، مشيرة إلى أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية للفترة 2020-2030 يسير بوتيرة أبطأ مما كان مأمولا. عدم تخصيص تمويلات مستقلة لمكافحة هذه الآفة، واستمرار إسناد الملف إلى وزارة المرأة دون إشراك فعلي للمنظمات غير الحكومية، نقاط أثارت أسف المنظمة التي أكدت امتلاكها حلولا مجربة كان من الممكن الاستفادة منها في بلورة السياسات العمومية.
1: نختم من الغابون. جمهورية غامبيا والغابون وقعت 4 اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وكالة الأنباء الغابونية أفادت نقلا عن بلاغ لرئاسة جمهورية الغابون بأن هذه الاتفاقيات وقعها كل من رئيس جمهورية غامبيا ونظيره الغابوني الذي يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية غامبيا. ويتعلق الأمر باتفاق عام للتعاون واتفاق لإحداث لجنة مشتركة للتعاون واتفاق لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة من التأشيرة، فضلا عن مذكرة تفاهم تحدث آلية للمشاورات السياسية والدبلوماسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نتعرفوا على حرفة تقليدية متميزة نجحت تجمع بين الأصالة والإبداع، وهي صناعة الرافية. والحديث أكثر على هذه الحرفة والأسرار ديالها كنستضيفوا المعلم إلياس اللي راكم تجربة مهمة في مجال صناعة الرافية، وكرس سنوات من العمل للحفاظ على هذه الحرفة وتطوير تصاميم ديالها بما يواكب الأذواق الحالية. معلم إلياس، مرحبا بك معنا. كأول سؤال معلم، إمتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
2: البداية ديالي كانت مع الأب ديالي، لأنه هو بدأ الصناعة 1940، وأنا يا من الصغر ديالي بديت نتعلم هذه الحرفة هذه، توصلت واحد السن ديال 18 سنة وزاولتها بصفة احترافية. صناعة الرافية تخدم بالإبرة، الإبرة تخصها واحد الصبر كبير، تتعلم منها الصبر، تتعلم منها بزاف ديال المسائل، ابتكار، تتعلم بزاف ديال الحويجات تتصايبهم بهذيك الإبرة.
1: المعلم إلياس، شنو هي المراحل اللي كتمر منها قطعة الرافية من البداية حتى كتولي جاهزة للبيع أو الاستعمال؟
2: الرافية تجي من مدغشقر، هي يعني نبتة طبيعية معروفة من القدم، وتجي من على طريق الفلاحة هي، وحنا عاد تنجيبوها لهنايا وتنحاولوا نصبغوها. المتقدم تنسخنوا الماء، تنديروا الماء وتنسخنوه مزيان وتنديروا فيه الصباغة طبيعية، تنحركوا الرافية ديالنا باش تصبغ كل اللي بغينا تنصايبوا، أولا تنميلونجيو الألوان شوية باش يعطيونا الألوان اللي ما تلقاوهاش في السوق، ولا تنخليوها ناتيريل هكاك وتنخدموا بها. تنبداو الحذاء، تناخذوا القالب ديال الفورما، اللي هي الفورما عبارة عن قياس ديال الرجل، وتنقطعوا لها البروميانة تتسمى، تنتقبوها يدويا وتيبدا الشغل بالإبرة. صافي، هذه هكا تتبقى بالإبرة بالإبرة بالإبرة حتى تتكمل الحذاء. الرافية تتبقى طبيعية، ما تنضيفوا لها حتى شي حاجة، وهي صحية للرجل، هي تكون الرجل مهوية وصحية للكزيما اللي كانت في الرجل ولا شي حاجة، هي طبيعية وتتبقى طبيعية. تنخدموا بها حنايا، تنضيفوا لها والو.
1: معلم إلياس، رغم أن المنتوج النهائي كيبان بسيط وأنيق، إلا أن الإنجاز ديالو كيطلب مهارة كبيرة وتركيز في كل تفاصيل. شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب في عملية صناعة الرافية؟
2: أصعب مرحلة هي أنك تكون خدام كمثال وبنت سالي قاع، وتجي دير لاسوميل اللي هو القاع ديال الحذاء، تكون خدام بالترونشي ولا شي حاجة وتضربه ولا شي حاجة، هذيك هي الصعيبة، تتولي قطعتيه. ما احنا واخا يتقطع يمكن لي نصلحه، ماشي مشكلة، لأن الأب ديالي ورانا كاع لي تكنيك ديال الحذاء، إلا تقطع ولا شي واحد كمثال زبون خدا وتقطع له تيعاود يردو لينا باش حنا تنعاود نصلحه له.
1: أكيد معلم، كل قطعة من الرافية عندها الوقت ديالها الخاص، والمدة اللي كتحتاجها كتختلف حسب الحجم والدقة والتفاصيل المطلوبة. شحال ديال الوقت كيطلب إنجاز قطعة واحدة؟
2: كاين اللي ياخذ لك يوم، كاين اللي ياخذ لك يومين، كاين اللي ياخذ لك ثلاثة أيام، على حسب الموديل وعلى حسب الخدمة اللي فيه، واش كثيرة ولا قليلة. إذا كانت قليلة يمكننا نساليوها في يوم، كانت كثيرة بزاف ثلاثة أيام باش يمكننا نساليو الارتيكل.
1: المعلم إلياس، كما كنشوفوا قدامنا أن صناعة الرافية ما بقاش مقتصرة على الأشكال التقليدية فقط، بل ولات كتعرف تصاميم متنوعة كتجمع بين الأصالة والعصرية. منين كتستمدوا أفكار التصاميم ديالكم؟
2: دائما حنا تنحاولوا ما أمكن تنكونوا خدامين في موديل جديد، وفي نفس الوقت تيبان لنا موديلات أخرى، دونك ان كبرنا في هذا الشيء هذا حنايا، دونك داك الشيء غير من المخيله تنحاولوا نجبدوا الموديلات جداد.
1: كآخر سؤال معلم، كيف ما كنعرفوا ان استمرار اي حرفه كيبقى مرتبط بالاجيال الجديده ومدى الاهتمام ديالها بالتعلم ديالها، كيفاش كتشوف اليوم اقبال الشباب على تعلم حرفه الرافيه وشنو خاص يدار باش تبقى هذه الحرفه مستمره؟
2: انا تنبغي نوجه واحد الرساله للشباب باش يلتجئوا شويه لهذه الصناعه التقليديه، الموروث الثقافي ديالنا، وبزاف ديال المسائل اللي هي في المغرب قربت تنقرض لولا الرؤيه المستنيره ديال صاحب الجلاله سيدنا الله يطولنا في عمره لكانت نيت فعلا مقارضات. وهذا المنبر تنقول للشباب بان راه كاين واحد، راه ما بقاش كيما شحال هادي، راه تطور هذا الشيء، هذا كاينه دار الصانع وكاينه المديريه الجهويه، دونك هاد الناس هادو تيشتغلوا بزاف باش يطوروا الصناعه التقليديه ويزيدوا بها القدام. دونك الشباب اليوم ما عندهم نيا شي خاف، يمكن له يجي يشوف الصناعه التقليديه ويتعلم ليها ويحاول يطورها، راه غادي رحنا غاديين بها القدام ان شاء الله.
1: شكرا لك معلم الياس على هذه المعلومات القيمه. فبين خيوط الرافيه ولمسات الابداع كتوصل هذه الحرفه الحضور ديالها كواحده من الصناعات التقليديه اللي كتعكس غنى التراث المغربي وقدره الحرفيين على الابتكار والتجديد. شكرا للمعلم الياس على هذه المشاركه القيمه، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه، والى لقاء قادم مع حرفه جديده من حرف المغرب. سلام عليكم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: برقية تهنئة إلى جلالة الملك من الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة عيد العرش المجيد. القوات المسلحة الملكية جاهزية عملياتية وتدخلات جوية منسقة لمكافحة حرائق الغابات. مغاربيا، أزمة الكهرباء في تونس ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. إلى التفاصيل. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلفه المنعمين. وعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك أن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يصون جلالته ويرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإنني لا على ثقة في أن جلالتكم سوف توصلون بكل اقتدار وحكمة مسيرتكم في خدمة المملكة المغربية وأبنائها ورعاية مصالحها والحفاظ على مكتسباتها، وكذا في الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك على النحو الذي نصب إليه جميعا، وبما يلبي آمال وتطلعات دولنا وشعوبنا العربية، مؤكدا لجلالتكم حرص جامعة الدول العربية على تسخير كافة إمكانياتها للتعاون مع المغرب وحكومته في كل ما من شأنه أن يحقق لشعب المغرب ولأمتنا العربية الرفع والتقدم والازدهار. تتطلع القوات المسلحة الملكية بدور محوري ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات من خلال تسخير مختلف وسائلها الجوية، وفي مقدمتها أسطول تابع للقوات الملكية الجوية يضم 8 طائرات من طراز كانادير إلى جانب 15 طائرة من طراز توربوتراش ومروحتين لمكافحة الحرائق من طراز سوبر بيوما تابعة للدرك الملكي. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
4: هذه الجهود تندرج في إطار خطة وطنية استباقية لمكافحة حرائق الغابات بتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين وعلى رأسهم الوحدة المتخصصة التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية. وأكد المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأرصاد الجوية. ويؤمن أسطول طائرات كنادر المتمركز بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة جزءا أساسيا من عملية الإخماد الجوي لحرائق الغابات التي يتم تدبيرها وفق تصنيف وطني يتكون من 4 مستويات. ففي المستوى الأول تتولى فرق التدخل البري احتواء الحرائق فيما يبدأ اللجوء إلى وسائل الإخماد الجوي، وعلى رأسها طائرات كنادر ابتداء من حرائق المستوى الثاني، بينما يستدعى المستوى الثالث تعبئة الوحدة الجوية للدرك الملكي، في حين يتيح المستوى الرابع عند الاقتضاء طلب المساعدة الدولية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابوية.
3: درجة الحرارة ترتفع في بلادنا موجة حر حتى يوم الثلاثاء، مع درجة حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. ويتوقع تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب السزاق سمارة وطاطا تارودانت زاكورا الرشيدية أوسترد وبوجدور، ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة أقاليم مراكش بني ملال فقيه بن صالح قلعة سراغنة أكادير إذا وتنان الرحمنة اليوسفية خنيفرة تورير تخريبكا ستات شيشاوا قرسيف تازل عيون طرفايا قلميم وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملة أقاليم سيدي بن نور شتوكا ايت بها انسكان ايت من لور سيدي افني تيزني تصاويرا الدريوش النظر وجد انقاد واسفي. جهويا جرى مؤخرا بمقر عمالة ستاتا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إسافان وتيسنت وأقا، وذلك في إطار تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالي يفوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم طاطا السيد محمد باري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. دوليا، أكدت السلطات المحلية بمدينة بولونيا شمال إيطاليا اليوم تسجيل حالة إصابة بحمى الدنغ لدى شخص عاد مؤخرا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا. وأوضحت بلدية بولونيا في بيان أن التبليغ الفوري عن الحالة أتاح تشخيص الإصابة بسرعة والشروع في تنفيذ التدابير المنصوص عليها للحد من مخاطر انتقال العدوى. وأضافت أنه سيتم ابتداء من مساء اليوم تفعيل إجراءات وقائية تشمل عمليات لمكافحة الحشرات في الفضاءات العمومية والساحات الخاصة وفقا للبروتوكول الجهوي المعتمد، وذلك في المنطقة التي أقام بها المصاب بهدفها الحيلولة دون تسجيل حالات إصابات جديدة. مغاربيا، أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس على مدى أيام خلال شهر يوليوز الماضي ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. وحسب تقرير نشره المرصد نهاية الأسبوع المنصرم، فإن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% ما بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025. وفي المقابل، واصل الطلب على الكهرباء حسب التقرير ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة بمعدل 3.8% سنويا. ثقافيا، تحتضن مدينة سانت وان سيغسين بضواحي باريس خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل الدورة السادسة لمهرجان المغرب متعدد الثقافات الذي سيحتفي بغنى التراث المغربي من خلال الصناعة التقليدية والإبداع المعاصر والأزياء والموسيقى والتقاليد الشعبية. وأوضح المنظمون أن هذا المهرجان الذي يندرج في إطار موسم البحر الأبيض المتوسط سيقدم برنامجا غنيا ومتنوعا يسلط الضوء على مهارات الصناعة التقليدية الفنون والتقاليد الثقافية للمملكة مع تشجيع التبادل بين ثقافات بلدان البحر الأبيض المتوسط. في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أوزراوي متحدثة في ندوة صحفية التي تسبق المباراة.
0: مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا كونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارت دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا، يزيدوا مورانا كيما كيديروا في ماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: وصلنا الى نهايه هذه النشره الاخباريه، الى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يبقى الطقس حرا بكل من وادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محلية بالقرب من السواحل الأطلسية، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلس الكبير وسفوحه الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الرمل محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 30 و36 درجة بكل من الشيضمة منطقة سوس الجنوب الشرقية شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بكل من الأطلس وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 25 و30 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
0: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح الأطفال الصغار من أكثر الفئة عرضة لمخاطر الحر، خصوصا مع نقص السوائل والتعرض لأشعة الشمس. في حلقة اليوم من صحتك نسلط الضوء على كيفية حماية الأطفال من حرارة الصيف، ونرحب بالدكتورة بوتينة عرقي، طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال والرضع. دكتورة مرحبا بك.
4: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
3: بداية دكتورة، لماذا يعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة مقارنة مع البالغين؟
4: الأطفال عامة هم أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة لأن الجسم لهم خاصة الرضع مازال ما عندوش الإمكانية أن ينظم الحرارة، لأن آلية تنظيم الحرارة في الدماغ غير مكتملة وغير ناضجة. هناك أيضا سبب آخر هو أن الأطفال يفقدوا السوائل أكثر من الكبار خاصة الرضع، لأن نسبة الماء في الجسم ديال الأطفال الرضع أكبر من الكبار، وبالتالي فهم يفقدوا السوائل بسرعة كبيرة. هناك أيضا سبب ثالث هو أن الأطفال الرضع ما عندهمش الإمكانية أنهم يعبروا على الشعور ديالهم بالعطش، وبالتالي فهم يعتمدوا على الأباء ديالهم 100%، ولهذا فهناك ضرورة بتوصية الأباء بضرورة تعويض السوائل التي يفقدها الرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي مرات متكررة في اليوم خاصة خلال هذه الفترة من الحرارة.
3: نعم، وشنو هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل يعني أو الرضيع مصاب بالجفاف أو ضربة الشمس؟ لكن قبل نعرفه شنو هو الجفاف وشنو هي ضربة الشمس وشنو هو الفرق بينتهم؟
4: هو الجفاف هو مجموعة من الأعراض التي يتعرض لها الطفل عندما تكون السوائل في الجسم ديالو غير كافية، والأعراض ديالو هو مثلا قلة التبول عند الأطفال الكبار، عند الرضع الحفاضة تكون نشفة لمدة طويلة يعني أكثر من المعتاد، هناك أيضا العينين تكونوا داخلين، هناك أيضا الملغيغة اللي هي الجزء اللين في مقدمة الرأس اللي تكون هابطة بزاف، هناك أيضا البول تكون لون ديالو داكن جدا، وفي بعض المرات الأم تلاحظ وجود رواسب برتقالية في الحفاضات، وهذه الرواسب كنسميوها لي كريستو دوغات وهي اولى علامات الجفاف عند الرضع. من ضمن الاعراض ايضا ممكن لاحظوا ان الطفل الكبير يحس بالعطش الشديد.
3: وبالنسبه لضربه الشمس،
4: بالنسبه لضربه الشمس هي حاله مستعجله. ضربه الشمس هو ملي تيبقى الطفل مده طويله تحت الشمس، فالاعراض ديالها هي ان ارتفاع درجه الحراره كبيره عند الطفل، هناك ايضا الطفل تبدا يضر راسه يعني عنده صداع في الراس، تقدر يجيه عياء شديد، نعاس بزاف، يقدر يبدا يرد، تقدر تظهر عنده صعوبه في التنفس، ممكن ايضا ان تبدا عنده يعني فقدان في الوعي، وايضا تشنجات عضليه. وشنو خصنا نديرو في هذه الحاله ملي الطفل تكون عنده ضربات شمس اللي هي حاله مستعجله؟ اولا تنهزوا الطفل وتنديروه في مكان بارد، تنحاولوا نقصوا عليه الحوايج، تنحاولوا ندوشوا له بماء دافي، واذا كانت الوعي ديالو مزيان يعني في حاله وعي جيده يمكننا نعطيوه الماء يشرب بشويه بشويه، اما اذا كان عنده فقدان في الوعي فما خصنا نعطيوه حتى شي حاجه من الفم ديالو ونهزوه مباشره للمستعجلات لتلقي العلاج.
3: طيب دكتوره بوثينه، دابا غادي نجيو للاخطاء. شنو هي الاخطاء اللي كيرتكبوها الوالدين او الاخطاء الاكثر شيوعا في فصل الصيف واللي كتقدر تؤدي او تعرض صحه الاطفال او الرضع للخطر؟
4: بالنسبة للأخطاء الشائعة التي يقوم بها الآباء هي مثلا أنهم يعرضوا الطفل ديالهم لأشعة الشمس مباشرة في وقت الدروة اللي هو ما بين 11 النهار والخمسة العشية. الخطأ الثاني أن مثلا تنشوف في الشارع أن الناس تجروا لابوسيت العربة ديال الطفل وتغطيوها كليا بواحد الغطاء، فهذا الشيء تؤدي الى منع دوران الهواء داخل البوسيت وتؤدي الى رفع درجه الحراره. اخطا ايضا ان مثلا نهبطوا نخليو الطفل ديالنا ولا الرضيع ديالنا في السياره غير باش نجيبوا شي حاجه ونرجعوا، فهذا الشيء تؤدي الى ارتفاع درجه الحراره بشكل قصوي داخل السياره في وقت وجيز جدا. من ضمن الاخطاء ايضا ان الاباء ما تنتظموش في اعطاء السوائل للاطفال ديالهم خلال اليوم، فاحنا قلنا ان خصنا نعطيو كميات قليله ولكن بشكل متكرر خلال اليوم قبل ما يجيهم العطش.
3: طيب بهذا غادي ندخلوا للنصائح، يعني شنو النصائح اللي تقدميها في هذا الاطار الاباء كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم او الاطفال ديالهم لقضاء يعني صيف امن ويسافروا ويتمتعوا بالبحر كما كنعرفوا الصيف هذا والعائلات كيبغيو يمشيو للبحر ويديو وليداتهم دون التاثير على صحه الاطفال ديالهم او الرضع ديالهم؟
4: اذا بالنسبه للنصائح اللي نقدر نقول بحال اللي قلتي، ففصل الصيف هو فصل الاستجمام والمتعه والعطله، وخصنا نديروا وسائل وقايه كلها باش يدوز لنا مزيان. فاولا ما نعرضوش الاطفال لاشعه الشمس مباشره، نعطيوهم سوائل بانتظام، الاطفال الرضع نتبعوا لهم مزيان، نراقبوا الحفاضات ديالهم نشوفوها واش فازقه ولا ناشفه، نعطيوهم رضاعات يعني بشكل متكرر وزايد على المعتاد لان الحراره تكون مرتفعه بزاف. الاطفال اللي عندهم فوق 6 شهور نديروا لهم الواقي الشمسي باش نحميو لهم البشره ديالهم اللي تكون حساسه جدا
3: مع استشارة طبية أكيد.
4: ما نتعطلوش زيارة الطبيب إلى لاحظنا أعراض غير معتادة عند الطفل. بعض المرات الأباء تقول بلاتي نتسنى شوية، لا، لأن الأطفال الحالة ديالهم تتطور بشكل سريع جدا، فضروري استشارة الطبيب إذا حسينا أن الطفل ديالنا بدل ولا تغير في الحالة ديالو
3: أو ظهروا فيه بعض العلامات من اللي ذكرنا. ما نستهم شيء بالأمر ونمشيو عند الطبيب المختص طبيب أطفال من أجل معرفة يعني شنو سبب ذاك الأعراض حتى لو كانت بسيطة.
4: تماما.
3: شكرا لك دكتورة بوثينة عراقي طبيبة أخصائية في طب الأطفال والرضع.
4: شكرا لك.
3: نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. برقية تهنئة إلى جلالة الملك من الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة عيد العرش المجيد. القوات المسلحة الملكية جاهزية عملياتية وتدخلات جوية منسقة لمكافحة حرائق الغابات. مغاربيا أزمة الكهرباء في تونس ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. إلى التفاصيل. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلفه المنعمين. وعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك أن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات، دعينا المولى عز وجل أن يصون جلالته ويرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإنني لا على ثقة في أن جلالتكم سوف توصلون بكل اقتدار وحكمة مسيرتكم في خدمة المملكة المغربية وأبنائها ورعاية مصالحها والحفاظ على مكتسباتها، وكذا في الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك على النحو الذي نصب إليه جميعا، وبما يلبي آمال وتطلعات دولنا وشعوبنا العربية، مؤكدا لجلالتكم حرص جامعة الدول العربية على تسخير كافة إمكانياتها للتعاون مع المغرب وحكومته في كل ما من شأنه أن يحقق لشعب المغرب ولأمتنا العربية الرفعة والتقدم والازدهار. تتطلع القوات المسلحة الملكية بدور محوري ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات من خلال تسخير مختلف وسائلها الجوية، وفي مقدمتها أسطول تابع للقوات الملكية الجوية يضم 8 طائرات من طراز كانادير إلى جانب 15 طائرة من طراز توربوتراش ومروحتين لمكافحة الحرائق من طراز سوبر بيوما تابعة للدرك الملكي. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
4: هذه الجهود تندرج في إطار خطة وطنية استباقية لمكافحة حرائق الغابات بتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين وعلى رأسهم الوحدات المتخصصة التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية، وأكد المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأرصاد الجوية. ويؤمن أسطول طائرة كنادر المتمركز بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة جزءا أساسيا من عملية الإخماد الجوي لحرائق الغابات التي يتم تدبيرها وفق تصنيف وطني يتكون من 4 مستويات. ففي المستوى الأول تتولى فرق التدخل البري احتواء الحرائق فيما يبدأ اللجوء إلى وسائل الإخماد الجوي، وعلى رأسها طائرة كنادر ابتداء من حرائق المستوى الثاني، بينما يستدعى المستوى الثالث تعبئة الوحدات الجوية للدرك الملكي، في حين يتيح المستوى الرابع عند الاقتضاء طلب المساعدة الدولية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابوية.
3: درجة الحرارة ترتفع في بلادنا موجة حر حتى يوم الثلاثاء، مع درجة حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. ويتوقع تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب أسازاق سمارة وطاطا تارودانت زاكورا الرشيدية أوسرد وبوجدور، ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملة أقاليم مراكش بني ملال فقيه بن صالح قلعة سراغنة أكادير إداوتانان الرحمنة اليوسفية خنيفرة تورير تخريبكا ستات شيشاوا قرسيف تازل عيون طرفايا قلميم وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم سيدي بن نور شتوكا ايت بها انسكان ايت من لور سيدي افني تيزني تصاويرا الدريوش النظر وجد انقاد واسفي. جهويا جرى مؤخرا بمقر عمالة سطاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إسفان وتيسنت وأقا، وذلك في إطار تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالي يفوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم طاطا السيد محمد باري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. دوليا، أكدت السلطات المحلية بمدينة بولونيا شمال إيطاليا اليوم تسجيل حالة إصابة بحمى الدنغ لدى شخص عاد مؤخرا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا. وأوضحت بلدية بولونيا في بيان أن التبليغ الفوري عن الحالة أتاح تشخيص الإصابة بسرعة والشروع في تنفيذ التدابير المنصوص عليها للحد من مخاطر انتقال العدوى. وأضافت أنه سيتم ابتداء من مساء اليوم تفعيل إجراءات وقائية تشمل عمليات لمكافحة الحشرات في الفضاءات العمومية والساحات الخاصة وفقا للبروتوكول الجهوي المعتمد، وذلك في المنطقة التي أقام بها المصاب بهدفها الحيلولة دون تسجيل حالات إصابات جديدة. مغاربيا، أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس على مدى أيام خلال شهر يوليوز الماضي ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. وحسب تقرير نشره المرصد نهاية الأسبوع المنصرم، فإن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% ما بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025. وفي المقابل واصل الطلب على الكهرباء حسب التقرير ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة بمعدل 3.8% سنويا. ثقافيا، تحتضن مدينة سانتوان سيغسين بضواحي باريس خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل الدورة 6 لمهرجان المغرب متعدد الثقافات الذي سيحتفي بغنى التراث المغربي من خلال الصناعة التقليدية والإبداع المعاصر والأزياء والموسيقى والتقاليد الشعبية. وأوضح المنظمون أن هذا المهرجان الذي يندرج في إطار موسم البحر الأبيض المتوسط سيقدم برنامجا غنيا ومتنوعا يسلط الضوء على مهارات الصناعة التقليدية الفنون والتقاليد الثقافية للمملكة مع تشجيع التبادل بين ثقافات بلدان البحر الأبيض المتوسط. في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أوزراوي متحدثة في ندوة صحفية التي تسبق المباراة.
0: نحن مستعدين للماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا كونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا، يزيدوا مورانا كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: وصلنا الى نهايه هذه النشره الاخباريه، الى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الادخار ركيزة أساسية وملد آمن لكل أسرة من أجل تحقيق الاستقرار المالي وتجنب الأزمات المفاجئة. هو أيضا أداة استباقية أساسية لبناء الطموحات وتحويل الأهداف طويلة المدى إلى حقيقة. هو من أهم السلوكيات المالية اللي كتساعد الأفراد والأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة في هذا العالم اللي كتزاد فيه متطلبات الحياة وكتغير فيه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بسرعة. أصبح الادخار ضرورة لأنه وسيلة فعالة لتأمين المستقبل وتجنب الوقوع في الأزمات المالية اللي كتجي بشكل مفاجئ وتحقيق الأهداف الشخصية والمهنية على المدى القريب والبعيد. والادخار هو تخصيص جزء من الدخل وعدم إنفاقه بشكل فوري، أي الاحتفاظ به لاستعماله في المستقبل أو عند الضرورة. ويقدر يكون الادخار في صورة أموال مودعة في الحسابات البنكية أو على شكل استثمار.

عنده مورد مالي يمكن الاعتماد عليه في الحالات الطارئة، ويقدر يتعرض لظروف غير متوقعة بحال فقدان الوظيفة مثلا، أو الإصابة بمرض، أو حدوث أزمات اقتصادية كتأثر على مستوى الدخل دياله. وفي بحال هاد الحالات كتصبح المدخرات بمثابة شبكة أمان كتحمي الفرد والأسرة دياله من الوقوع في ضائقة مالية حادة. والإدخار كيساهم في تحقيق الاستقلال المالي، لأنه كيمنح الفرد القدرة على اتخاذ قراراته بحرية أكبر بدون ما يكون خاضع للضغوط المالية المستمرة. فالفرد اللي كيدخر جزء من الدخل دياله بانتظام كيقدر يمول مشاريعه الخاصة، أو متابعة الدراسة، أو شراء منزل، أو الاستثمار فرص جديدة بدون ما يعتمد بالكامل على القروض. ومن هنا كيبان بالواضح أن الادخار كيفتح آفاق واسعة للتطور الشخصي والمهني، وكيعزز من فرص النجاح. ودور الادخار ما كيوقفش عند حماية الأفراد من الأزمات فقط، ولكن كيشمل حتى تحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل. فبدلا من إنفاق الدخل بالكامل على الاحتياجات والرغبات الآنية، هو كيساعد على التخطيط المالي السليم وتحديد الأولويات. ومن خلال تراكم المدخرات مع مرور الوقت، يمكن الفرد يحقق أهداف كبيرة تقدر تبان صعبة المنال في البداية، لكن ممكنة، بحال تأسيس مشروع اقتصادي، أو تأمين تعليم الأبناء، أو تقاعد مريح. ومن الجوانب المهمة للإدخار أنه كيحد من ظاهرة الاستهلاك المفرط اللي أصبح سمة بارزة في المجتمعات الحديثة، وكاين مغريات كثيرة كتشجع على الإنفاق المستمر واقتناء السلع والخدمات بدون ضرورة حقيقية. غير أن الفرد اللي عنده قناعة بأهمية الإدخار كيكون أكثر قدرة على التمييز بين الحاجيات الأساسية والرغبات الثانوية، وهذا كيساعده على إدارة موارده المالية بكفاءة أكبر وتجنب الوقوع في الديون. والادخار أيضا عامل أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمع، فمن اللي كيدخروا الأفراد أموالهم في المؤسسات المالية كيتم توجيه جزء منها لتمويل المشاريع الاستثمارية والإنتاجية اللي كتساهم في خلق فرص للشغل وتحقيق النمو الاقتصادي. لذلك الادخار ما عندوش منفعة فردية فقط، بل كينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتحسين القدرة الإنتاجية. ولتحقيق الادخار الفعال، ما خص الفرد غير يتبع مجموعة من المبادئ الأساسية. أولها إعداد ميزانية مالية واضحة كتحدد مصادر الدخل وأوجه الإنفاق المختلفة، لأن التخطيط المالي هو اللي كيساعد على اكتشاف المصاريف غير الضرورية وبالتالي تقليل منها. كما ينصح بتخصيص نسبة ثابتة من الدخل للادخار فور الحصول عليه، بدلا من انتظار اللي غيبقى من بعد الإنفاق. ويفضل كذلك وضع أهداف محددة للإدخار، لأن وجود هدف واضح كيزيد من الالتزام والاستمرارية. ومن الضروري أيضا تعزيز الثقافة المالية عند الأفراد في سن مبكرة من خلال الأسرة والمؤسسات ووسائل الإعلام. فتعليم الأطفال والشباب أهمية الإدخار وأساليب إدارة المال كيساهم في تكوين أجيال أكثر وعي وقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المستقبلية. ونشر الوعي المالي كيساهم يساعد على الحد من السلوكيات الاستهلاكية غير رشيدة، وكيشجع على اتخاذ قرارات مالية فيها حكمة أكثر. ورغم الفوائد الكبيرة للإدخار، فالكثير من الأفراد كيواجهوا صعوبات في تطبيقه بسبب انخفاض الدخل أو ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن الإدخار ما كيرتبطش دائما بحجم الدخل، لكن كيعتمد بشكل كبير على حسن إدارة الموارد المتاحة. فحتى المبالغ الصغيرة اللي كيتم ادخارها بانتظام يمكن تراكم مع مرور الوقت وتشكل رصيد مهم كيساعد في مواجهة الظروف الطارئة، وكيحقق بعض الأهداف ولو صغيرة، وكيبقى وسيلة فعالة لحماية الفرد والأسرة من الضائقة المالية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة

وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عشر أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عشر أسلافه المنعمين. حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: بقية تهنئة إلى جلالة الملك من الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة عيد العرش المجيد. القوات المسلحة الملكية جاهزية عملياتية وتدخلات جوية منسقة لمكافحة حرائق الغابات. مغاربيا أزمة الكهرباء في تونس ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. إلى التفاصيل. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك أن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات دعيان المولى عز وجل أن يصون جلالته ويرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإنني لا على ثقة في أن جلالتكم سوف توصلون بكل اقتدار وحكمة مسيرتكم في خدمة المملكة المغربية وأبنائها ورعاية مصالحها والحفاظ على مكتسباتها، وكذا في الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك على النحو الذي نصب إليه جميعا، وبما يلبي آمال وتطلعات دولنا وشعوبنا العربية، مؤكدا لجلالتكم حرص جامعة الدول العربية على تسخير كافة إمكانياتها للتعاون مع المغرب وحكومته في كل ما من شأنه أن يحقق لشعب المغرب ولأمتنا العربية الرفع والتقدم والازدهار. تتطلع القوات المسلحة الملكية بدور محوري ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات من خلال تسخير مختلف وسائلها الجوية. وفي مقدمتها أسطول تابع للقوات الملكية الجوية يضم 8 طائرات من طراز كانادير إلى جانب 15 طائرة من طراز توربوطراش ومروحتين لمكافحة الحرائق من طراز سوبر بيوما تابعة للدرك الملكي. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
4: هذه الجهود تندرج في إطار خطة وطنية استباقية لمكافحة حرائق الغابات بتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين وعلى رأسهم الوحدة المتخصصة التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية. وأكد المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأرصاد الجوية. ويؤمن أسطول طائرات كنادير المتمركز بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة جزءا أساسيا من عملية الإخماد الجوي لحرائق الغابات التي يتم تدبيرها وفق تصنيف وطني يتكون من 4 مستويات. ففي المستوى الأول تتولى فرق التدخل البري احتواء الحرائق فيما يبدأ اللجوء إلى وسائل الإخماد الجوي، وعلى رأسها طائرات كنادير ابتداء من حرائق المستوى الثاني، بينما يستدعى المستوى الثالث تعبئة الوحدة الجوية للدرك الملكي، في حين يتيح المستوى الرابع عند الاقتضاء طلب المساعدة الدولية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابوية.
3: درجة الحرارة ترتفع في بلادنا موجة حر حتى يوم الثلاثاء، مع درجة حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. ويتوقع تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب السزاق سمارة وطاطا تارودانت زاكورا الرشيدية أوسرد وبوجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة أقاليم مراكش بني ملال فقي بن صالح قلعة سراغنة أكادير إذا وتنان الرحمنة اليوسفية خنيفرة تورير تخريبكا ستات شيشاوا قرسيف تاز العيون طرفايا قلميم وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملة أقاليم سيدي بن نور شتوكا ايت بها انزكان ايت من لور سيدي افني تيزني تصاويرا الدريوش النظر وجد انقاد واسفي. جهويا جرى مؤخرا بمقر عمل استطاع تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعة إسافان وتيسنت وأقا، وذلك في إطار تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالية فوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم طاطا السيد محمد باري، بحضور الكاتبة العامة للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. دوليا، أكدت السلطات المحلية بمدينة بولونيا شمال إيطاليا اليوم تسجيل حالة إصابة بحمى الدنغ لدى شخص عاد مؤخرا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا. وأوضحت بلدية بولونيا في بيان أن التبليغ الفوري عن الحالة أتاح تشخيص الإصابة بسرعة والشروع في تنفيذ التدابير المنصوص عليها للحد من مخاطر انتقال العدوى. وأضافت أنه سيتم ابتداء من مساء اليوم تفعيل إجراءات وقائية تشمل عمليات لمكافحة الحشرات في الفضاءات العمومية والساحات الخاصة وفقا للبروتوكول الجهوي المعتمد، وذلك في المنطقة التي أقام بها المصاب بهدفها الحيلولة دون تسجيل حالات إصابات جديدة. مغاربيا، أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس على مدى أيام خلال شهر يوليوز الماضي ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. وحسب تقرير نشره المرصد نهاية الأسبوع المنصرم، فإن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% ما بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025. وفي مقابل واصل الطلب على الكهرباء حسب التقرير ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة بمعدل 3.8% سنويا. ثقافيا، تحتضن مدينة سانتوان سيغسين بضواحي باريس خلال الفترة الممتدة من 16-18 أكتوبر المقبل الدورة 6 لمهرجان المغرب متعدد الثقافات الذي سيحتفي بغنى التراث المغربي من خلال الصناعة التقليدية والإبداع المعاصر والأزياء والموسيقى والتقاليد الشعبية. وأوضح المنظمون أن هذا المهرجان الذي يندرج في إطار موسم البحر الأبيض المتوسط سيقدم برنامجا غنيا ومتنوعا يسلط الضوء على مهارات الصناعة التقليدية الفنون والتقاليد الثقافية للمملكة مع تشجيع التبادل بين ثقافات بلدان البحر الأبيض المتوسط. في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أوزراوي متحدثة في ندوة صحفية التي تسبق المباراة.
0: مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا كونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا يزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: وصلنا الى نهايه هذه النشره الاخباريه، الى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعينا الكرام، أهلاً وسهلاً بكم في النشرة الاقتصادية في تقديمها وفاء أحلاق، والبداية بالعناوين. ارتفاع مفرغات الصيد بنسبة 92% مع مذم يونيو بميناء طنجة. تحالف أوبك بلاس يتفق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط في شتنبر المقبل. وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا ب55% خلال يوليوز المنصرم مع تنامي مخاوف الإمدادات. بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة 4594 طنا خلال النصف الأول من 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 92% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم. وأوضح المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة السوقية لهذه المفرغات ارتفعت بنسبة 13% لتتجاوز 12849 مليون درهم مع متم يونيو الماضي، مقابل أكثر من 11387 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني، سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايين درهم عند متم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367184 طنا عند متم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي شأن آخر، قال تحالف أوبك بلس في بيان إنه اتفق على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط لشهر شتنبر المقبل بمقدار 188 ألف برميل يوميا. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
4: البيان لم يتطرق إلى سياسة الإنتاج التي قد يتم الاتفاق عليها للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026، ونقلت وكالة ريترز للأنباء عن مندوب في أوبك بلس ومصدر في التحالف قولهما إنه من المرجح أن تعلق المجموعة زيادة الإنتاج لبقية العام بعد شتنبر المقبل، في وقت يخوض فيه التحالف مفاوضات قد تكون صعبة بشأن حصص الإنتاج الجديدة. واتفقت الدول السبع الأساسية الأعضاء في التحالف على زيادة حصص الإنتاج الشهرية خلال معظم هذا العام، غير أن هذه الزيادات ظلت في الغالب حبرا على الورق بسبب تعطيل حربي إيران وأوكرانيا للصادرات.
3: وفي ختام النشرة، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. المزيد من التفاصيل عثمان بربش.
5: ارتفعت العقود الآجلة للغاز بنهاية يوليوز إلى نحو 709 دولارات لكل 1000 متر مكعب، بزيادة 39% مقارنة بنهاية يونيو، كما تجاوز المتوسط الأسعار خلال الصيف مستوى 586 دولارا لكل 1000 متر مكعب وفق بيانات بورصة لندن للعقود الآجلة. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، إذ تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى 70-75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. كما أسهم ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر يونيو ويوليوز في زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أنظمة التبريد، ما عزز استهلاك الغاز ورفع الأسعار في ظل استمرار الضغوط على الإمدادات.
3: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: حصاد الجهات يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، وهذه أبرز العناوين. ببركان تتويج تعاونية المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإملشيل تشكل رافعة أساسية في خدمة تنمية التعاونية المحلية. بالدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي. وفي التفاصيل، توجت بالقطب الفلاحي بمذاق إقليم بركان توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
6: توجت بالقطب الفلاحي بمذاق في إقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
7: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
8: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج، هذا جائزة التميز كيحفزنا باش نزيدو القدام.
6: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
9: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
6: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
1: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونية النسائية بإملشيل التابعة لإقليم ميدلت نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، وتساهم هذه البنيات السوسيو-اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. وتستفيد هذه الدينامية المقاولاتية من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي هذا الصدد أوضح ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم ميدلت محمد الصابري أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما المحور المتعلق بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وسمت في تشجيع إحداث فرص شغل مستدامة وتعزيز دينامية التنمية المحلية. أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء سطات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا لتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. هذا البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم. وبهذه المناسبة أوضحت مديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه التظاهرة الدينية والثقافية تندرج في إطار تنفيذ برنامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاص بالتأطير الديني لمغاربة العالم. وأضافت أن هذا البرنامج يهدف إلى ترسيخ تشبث أفراد الجالية المغربية بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
10: ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: برقية تهنئة إلى جلالة الملك من الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة عيد العرش المجيد. القوات المسلحة الملكية جاهزية عملياتية وتدخلات جوية منسقة لمكافحة حرائق الغابات. مغاربيا، أزمة الكهرباء في تونس ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. إلى التفاصيل. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك أن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يصون جلالته ويرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإنني لا على ثقة في أن جلالتكم سوف توصلون بكل اقتدار وحكمة مسيرتكم في خدمة المملكة المغربية وأبنائها ورعاية مصالحها والحفاظ على مكتسباتها، وكذا في الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك على النحو الذي نصب إليه جميعا، وبما يلبي آمال وتطلعات دولنا وشعوبنا العربية، مؤكدا لجلالتكم حرص جامعة الدول العربية على تسخير كافة إمكانياتها للتعاون مع المغرب وحكومته في كل ما من شأنه أن يحقق لشعب المغرب ولأمتنا العربية الرفعة والتقدم والازدهار. تتطلع القوات المسلحة الملكية بدور محوري ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات من خلال تسخير مختلف وسائلها الجوية، وفي مقدمتها أسطول تابع للقوات الملكية الجوية يضم 8 طائرات من طراز كانادير إلى جانب 15 طائرة من طراز توربو تراش ومروحتين لمكافحة الحرائق من طراز سوبر بيوما تابعة للدرك الملكي. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
1: هذه الجهود تندرج في إطار خطة وطنية استباقية لمكافحة حرائق الغابات بتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين وعلى رأسهم الوحدة المتخصصة التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية. وأكد المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأرصاد الجوية. ويؤمن أسطول طائرات كنادر المتمركز بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة جزءا أساسيا من عملية الإخماد الجوي لحرائق الغابات التي يتم تدبيرها وفق تصنيف وطني يتكون من 4 مستويات. ففي المستوى الأول تتولى فرق التدخل البري احتواء الحرائق فيما يبدأ اللجوء إلى وسائل الإخماد الجوي، وعلى رأسها طائرات كنادر ابتداء من حرائق المستوى الثاني، بينما يستدعي المستوى الثالث تعبئة الوحدة الجوية للدرك الملكي، في حين يتيح المستوى الرابع عند الاقتضاء طلب المساعدة الدولية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابوية.
0: درجة الحرارة ترتفع في بلادنا موجة حر حتى يوم الثلاثاء، مع درجة حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. ويتوقع تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، زاكورة الرشيدية، أوسرد، وبوجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة أقاليم مراكش، بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة، أكادير، إداوتنان، الرحمنة اليوسفية، خنيفرة، تورير، تخريبكا، ستات، شيشاوا، قرسيف، تاز العيون، طرفايا، قلميم، وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملة أقاليم سيدي بن شتوكا، ايت بها، انز كان، ايت من لور، سيدي افني، تيزني، تصاويره، الدريوش، الناظور، وجده انقاد، واسفي. جهويا، جرى مؤخرا بمقر عمالة استطاعت تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إسفان وتيسنت وأقة، وذلك في إطار تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالية فوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم تطا السيد محمد باري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. دوليا، أكدت السلطات المحلية بمدينة بولونيا شمال إيطاليا اليوم تسجيل حالة إصابة بحمى الدنغ لدى شخص عاد مؤخرا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا. وأوضحت بلدية بولونيا في بيان أن التبليغ الفوري عن الحالة أتاح تشخيص الإصابة بسرعة والشروع في تنفيذ التدابير المنصوص عليها للحد من مخاطر انتقال العدوى. وأضافت أنه سيتم ابتداء من مساء اليوم تفعيل إجراءات وقائية تشمل عمليات لمكافحة الحشرات في الفضاءات العمومية والساحات الخاصة وفقا للبروتوكول الجهوي المعتمد، وذلك في المنطقة التي أقام بها المصاب بهدف الحيلولة دون تسجيل حالات إصابات جديدة. مغاربيا، أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس على مدى أيام خلال شهر يوليوز الماضي ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. وحسب تقرير نشره المرصد نهاية الأسبوع المنصرم، فإن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% ما بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025. وفي مقابل واصل الطلب على الكهرباء حسب التقرير ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة بمعدل 3.8% سنويا. ثقافيا، تحتضن مدينة سانتوان سيغسين بضواحي باريس خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل الدورة 6 لمهرجان المغرب متعدد الثقافات الذي سيحتفي بغنى التراث المغربي من خلال الصناعة التقليدية والإبداع المعاصر والأزياء والموسيقى والتقاليد الشعبية. وأوضح المنظمون أن هذا المهرجان الذي يندرج في إطار موسم البحر الأبيض المتوسط سيقدم برنامجا غنيا ومتنوعا يسلط الضوء على مهارات الصناعة التقليدية الفنون التقاليد الثقافية للمملكة مع تشجيع التبادل بين ثقافات بلدان البحر الأبيض المتوسط. في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أوزراوي متحدثة في ندوة صحفية التي تسبق المباراة.
2: نحن مستعدين للماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش فينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بور لو بروشان تور.
0: وصلنا الى نهايه هذه النشره الاخباريه، الى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبورية المؤدية إلى مدينة يسبت ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود، مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تأكيد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية يقول المسؤول تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد والخلفي إلى أنه تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقية تهنئة إلى جلالة الملك من الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة عيد العرش المجيد. القوات المسلحة الملكية جاهزية عملياتية وتدخلات جوية منسقة لمكافحة حرائق الغابات. مغاربيا أزمة الكهرباء في تونس ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. إلى التفاصيل. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك أن أصدق التهاني وأثيب المتمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يصون جلالته ويرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإنني لا على ثقة في أن جلالتكم سوف توصلون بكل اقتدار وحكمة مسيرتكم في خدمة المملكة المغربية وأبنائها ورعاية مصالحها والحفاظ على مكتسباتها، وكذا في الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك على النحو الذي نصب إليه جميعا، وبما يلبي آمال وتطلعات دولنا وشعوبنا العربية، مؤكدا لجلالتكم حرص جامعة الدول العربية على تسخير كافة إمكانياتها للتعاون مع المغرب وحكومته في كل ما من شأنه أن يحقق لشعب المغرب ولأمتنا العربية الرفع والتقدم والازدهار. تتطلع القوات المسلحة الملكية بدور محوري ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات من خلال تسخير مختلف وسائلها الجوية، وفي مقدمتها أسطول تابع للقوات الملكية الجوية يضم 8 طائرات من طراز كانادير إلى جانب 15 طائرة من طراز توربوتراش ومروحتين لمكافحة الحرائق من طراز سوبر بيوما تابعة للدرك الملكي. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
4: هذه الجهود تندرج في إطار خطة وطنية استباقية لمكافحة حرائق الغابات بتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين وعلى رأسهم الوحدة المتخصصة التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية، وأكد المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأرصاد الجوية. ويؤمن أسطول طائرات كنادر المتمركز بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة جزءاً أساسياً من عملية الإخماد الجوي لحرائق الغابات التي يتم تدبيرها وفق تصنيف وطني يتكون من 4 مستويات. ففي المستوى الأول تتولى فرق التدخل البري احتواء الحرائق فيما يبدأ اللجوء إلى وسائل الإخماد الجوي، وعلى رأسها طائرات كنادر ابتداء من حرائق المستوى الثاني، بينما يستدعي المستوى الثالث تعبئة الوحدة الجوية للدرك الملكي، في حين يتيح المستوى الرابع عند الاقتضاء طلب المساعدة الدولية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابوية.
3: درجة الحرارة ترتفع في بلادنا موجة حر حتى يوم الثلاثاء، مع درجة حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. ويتوقع تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب السزاق سمارة وطاطا تارودانت زاكورا الرشيدية أوسرد وبوجدور، ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة أقاليم مراكش بني ملال فقي بن صالح قلعة سراغنة أكادير إذا وتنان الرحمنة اليوسفية خنيفرة تورير تخريبكا ستات شيشاوا قرسيف تاز العيون ضرفايا قلميم وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملة أقاليم سيدي بن نور شتوكا ايت بها انسكان ايت من لور سيدي افنيتي زنيت الصويرة الدريوش الناظر وجدان قد واسفي. جهويا جرى مؤخرا بمقر عمالة ستاتا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إسافان وتيسنت وأقا، وذلك في إطار تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالية فوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم تاتا السيد محمد باري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. دوليا، أكدت السلطات المحلية بمدينة بولونيا شمال إيطاليا اليوم تسجيل حالة إصابة بحمى الدنغ لدى شخص عاد مؤخرا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا. وأوضحت بلدية بولونيا في بيان أن التبليغ الفوري عن الحالة أتاح تشخيص الإصابة بسرعة والشروع في تنفيذ التدابير المنصوص عليها للحد من مخاطر انتقال العدوى. وأضافت أنه سيتم ابتداء من مساء اليوم تفعيل إجراءات وقائية تشمل عمليات لمكافحة الحشرات في الفضاءات العمومية والساحات الخاصة وفقا للبروتوكول الجهوي المعتمد، وذلك في المنطقة التي أقام بها المصاب بهدفها الحيلولة دون تسجيل حالات إصابات جديدة. مغاربيا، أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس على مدى أيام خلال شهر يوليوز الماضي ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. وحسب تقرير نشره المرصد نهاية الأسبوع المنصرم، فإن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% ما بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025. وفي مقابل واصل الطلب على الكهرباء حسب التقرير ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة بمعدل 3.8% سنويا. ثقافيا، تحتضن مدينة سانتوان سيغسين بضواحي باريس خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل الدورة السادسة لمهرجان المغرب متعدد الثقافات الذي سيحتفي بغنى التراث المغربي من خلال الصناعة التقليدية والإبداع المعاصر والأزياء والموسيقى والتقاليد الشعبية. وأوضح المنظمون أن هذا المهرجان الذي يندرج في إطار موسم البحر الأبيض المتوسط سيقدم برنامجا غنيا ومتنوعا يسلط الضوء على مهارات الصناعة التقليدية الفنون التقاليد الثقافية للمملكة مع تشجيع التبادل بين ثقافات بلدان البحر الأبيض المتوسط. في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أوزراوي متحدثة في ندوة صحفية التي تسبق المباراة.
0: مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا كونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كار دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في ماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: وصلنا الى نهايه هذه النشره الاخباريه، الى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لاعبة المنتخب الوطني يدركنا أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب. هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. سنخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. من جهتها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات.
2: المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
1: ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعات الاولى برصيد 6 نقاط متبوعا بالجزائر والسنغال ب3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل كينيا المركز الاخير من دون رصيد.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: إبية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
1: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
2: سعيدة بزاف وفخورة بهذا الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
0: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
3: حالة الطقس.
4: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يبقى الطقس حرا بكل من وادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة والشيضمة ومنطقات سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محلية بالقرب من السواحل الأطلسية، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلس الكبير وسفوحه الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما بكل السواحل الوسطى والأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الرمل محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 30 و36 درجة بكل من الشيضمة منطقة سوس الجنوب الشرقية شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بكل من الأطلس وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 25 و30 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم كنز البخاري، والبداية بالعناوين. حرائق غابات مدمرة تجتاح ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. في اليونان الحرائق تواصل زحفها والأضرار في تصاعد. ارتباطا بموجات الحر أيضا، وفاة 14 شخصا على الأقل في كوريا بسبب الحر الشديد. أهلا بكم من جديد. المستهل من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اجتاحت حرائق غابات ضخمة ولاية واشنطن في الشمال الغربي، امتدت بسرعة كبيرة في اليومين الماضيين إلى مدينة سبوكين، مخلفة دمار مئات المباني ومتسببة في عمليات إجلاء واسعة النطاق. رئيسة بلدية سبوكين ليزا براون أوضحت للصحافة أن النيران أتت على مئات المنازل والمنشآت في البلدة مع تواصل الجهود لتقييم الوضع واحتمال سقوط ضحايا. ووفقا لشبكة CNN الأمريكية، فقد أتت الحرائق الثلاثة التي لا تزال مشتعلة في سبوكين ومحيطها على نحو 2180 هكتارا، في وقت كانت أكثر من 10 حرائق أخرى مستعرة في مناطق مختلفة من ولاية واشنطن وخاصة المناطق الأقل كثافة سكانية. الحرس الوطني.

0: البريطاني لولاية واشنطن أعلن عقب إعلان حالة الطوارئ عن تعبئة سريعة لوحداته لدعم عمليات الإغاثة ومكافحة الحرائق. وفي اليونان حرائق الغابات تسعر والأضرار تتفاقم، فخلال أسبوع دمرت الحرائق أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. بحسب مرصد المناخ اليوناني، فقد دمرت الحرائق أكثر من 6500 هكتار في خليج كورينث، وخاصة قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة قرب أثينا. السلطات قامت بإخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى بعد اندلاع الحريق الجمعة الماضية. منطقة أثينا الكبرى وجزيرة فيوتيا المجاورة وجزيرة إيفيا لا تزال تشهد خطر اندلاع حرائق أخرى حسب وزارة الحماية المدنية. جهاز الإطفاء اليوناني عبأ حوالي 500 من عناصره لمكافحة الحرائق في منطقة بورتو جيرمينو. وفي كوريا لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعه، كما أصيب نحو 1900 آخرين بمضاعفات مرتبطة بالحرارة بسبب موجة حر شديدة تشهدها البلاد. الحرارة أثرت أيضا على المواشي مع نفوق 432 ألف رأس، وأيضا أكثر من 165 ألفا من الأسماك المستزرعة في ظل ارتفاع درجات حرارة المياه. الحكومة الكورية رفعت مستوى التحذير من موجة الحر إلى أعلى درجة الأسبوع الماضي. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقية تهنئة إلى جلالة الملك من الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة عيد العرش المجيد. القوات المسلحة الملكية جاهزية عملياتية وتدخلات جوية منسقة لمكافحة حرائق الغابات. مغاربيا أزمة الكهرباء في تونس ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. إلى التفاصيل. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلفه المنعمين. وعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك أن أصدق التهاني وأثيب المتمنيات، دعينا المولى عز وجل أن يصون جلالته ويرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإنني لا على ثقة في أن جلالتكم سوف توصلون بكل اقتدار وحكمة مسيرتكم في خدمة المملكة المغربية وأبنائها ورعاية مصالحها والحفاظ على مكتسباتها، وكذا في الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك على النحو الذي نصب إليه جميعا، وبما يلبي آمال وتطلعات دولنا وشعوبنا العربية، مؤكدا لجلالتكم حرص جامعة الدول العربية على تسخير كافة إمكانياتها للتعاون مع المغرب وحكومته في كل ما من شأنه أن يحقق لشعب المغرب ولأمتنا العربية الرفع والتقدم والازدهار. تتطلع القوات المسلحة الملكية بدور محوري ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات من خلال تسخير مختلف وسائلها الجوية، وفي مقدمتها أسطول تابع للقوات الملكية الجوية يضم 8 طائرات من طراز كانادير إلى جانب 15 طائرة من طراز توربوطراش ومروحتين لمكافحة الحرائق من طراز سوبر بيوما تابعة للدرك الملكي. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
4: هذه الجهود تندرج في إطار خطة وطنية استباقية لمكافحة حرائق الغابات بتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين وعلى رأسهم الوحدة المتخصصة التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية. وأكد المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأرصاد الجوية. ويؤمن أسطول طائرات كنادر المتمركز بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة جزءا أساسيا من عملية الإخماد الجوي لحرائق الغابات التي يتم تدبيرها وفق تصنيف وطني يتكون من 4 مستويات. ففي المستوى الأول تتولى فرق التدخل البري احتواء الحرائق فيما يبدأ اللجوء إلى وسائل الإخماد الجوي، وعلى رأسها طائرات كنادر ابتداء من حرائق المستوى الثاني، بينما يستدعى المستوى الثالث تعبئة الوحدة الجوية للدرك الملكي، في حين يتيح المستوى الرابع عند الاقتضاء طلب المساعدة الدولية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابوية.
3: درجة الحرارة ترتفع في بلادنا موجة حر حتى يوم الثلاثاء، مع درجة حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. ويتوقع تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب السزاق سمارة وطاطا تارودانت زاكورا الرشيدية أوسترد وبوجدور، ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة أقاليم مراكش بني ملال فقي بن صالح قلعة سراغنة أكادير إذا وتنان الرحمنة اليوسفية خنيفرة تورير تخريبكا ستات شيشاوا قرسيف تاز العيون طرفايا قلميم وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملة أقاليم سيدي بن نور شتوكا ايت بها انسكان ايت من لور سيدي افنيتي زنيت الصويرة الدريوش الناظور وجد انقاد واسفي. جهويا جرى مؤخرا بمقر عمالة ستاتا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إسافان وتيسنت وأقا، وذلك في إطار تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالي فوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم تطا السيد محمد باري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. دوليا، أكدت السلطات المحلية بمدينة بولونيا شمال إيطاليا اليوم تسجيل حالة إصابة بحمى الدنغ لدى شخص عاد مؤخرا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا. وأوضحت بلدية بولونيا في بيان أن التبليغ الفوري عن الحالة أتاح تشخيص الإصابة بسرعة والشروع في تنفيذ التدابير المنصوص عليها للحد من مخاطر انتقال العدوى. وأضافت أنه سيتم ابتداء من مساء اليوم تفعيل إجراءات وقائية تشمل عمليات لمكافحة الحشرات في الفضاءات العمومية والساحات الخاصة وفقا للبروتوكول الجهوي المعتمد، وذلك في المنطقة التي أقام بها المصاب بهدفها الحيلولة دون تسجيل حالات إصابات جديدة. مغاربيا، أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس على مدى أيام خلال شهر يوليوز الماضي ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. وحسب تقرير نشره المرصد نهاية الأسبوع المنصرم، فإن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% ما بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025. وفي مقابل واصل الطلب على الكهرباء حسب التقرير ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة بمعدل 3.8% سنويا. ثقافيا، تحتضن مدينة سانت وان سيغسين بضواحي باريس خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل الدورة السادسة لمهرجان المغرب متعدد الثقافات الذي سيحتفي بغنى التراث المغربي من خلال الصناعة التقليدية والإبداع المعاصر والأزياء والموسيقى والتقاليد الشعبية. وأوضح المنظمون أن هذا المهرجان الذي يندرج في إطار موسم البحر الأبيض المتوسط سيقدم برنامجا غنيا ومتنوعا يسلط الضوء على مهارات الصناعة التقليدية الفنون والتقاليد الثقافية للمملكة مع تشجيع التبادل بين ثقافات بلدان البحر الأبيض المتوسط. في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أوزراوي متحدثة في ندوة صحفية التي تسبق المباراة.
0: مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا كونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كار دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: وصلنا الى نهايه هذه النشره الاخباريه، الى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشيال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: إنغمي سنين كرة إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: اذاعه الاخبار المغربيه.
3: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
1: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
2: من المغاربة.
0: من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. في تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. وعلى بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحا من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمل فن الشفهية المغربية من الاندثار وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. برقية تهنئة إلى جلالة الملك من الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة عيد العرش المجيد. القوات المسلحة الملكية جاهزية عملياتية وتدخلات جوية منسقة لمكافحة حرائق الغابات. مغاربيا أزمة الكهرباء في تونس ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. إلى التفاصيل. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك أن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يصون جلالته ويرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإنني لا على ثقة في أن جلالتكم سوف توصلون بكل اقتدار وحكمة مسيرتكم في خدمة المملكة المغربية وأبنائها ورعاية مصالحها والحفاظ على مكتسباتها، وكذا في الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك على النحو الذي نصب إليه جميعا، وبما يلبي آمال وتطلعات دولنا وشعوبنا العربية، مؤكدا لجلالتكم حرص جامعة الدول العربية على تسخير كافة إمكانياتها للتعاون مع المغرب وحكومته في كل ما من شأنه أن يحقق لشعب المغرب ولأمتنا العربية الرفعة والتقدم والازدهار. تتطلع القوات المسلحة الملكية بدور محوري ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات من خلال تسخير مختلف وسائلها الجوية. وفي مقدمتها أسطول تابع للقوات الملكية الجوية يضم 8 طائرات من طراز كانادير إلى جانب 15 طائرة من طراز توربو تراش، ومروحتين لمكافحة الحرائق من طراز سوبر بيوما تابعة للدرك الملكي. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
4: هذه الجهود تندرج في إطار خطة وطنية استباقية لمكافحة حرائق الغابات بتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم الوحدة المتخصصة التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية. وأكد المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأرصاد الجوية. ويؤمن أسطول طائرة كنادر المتمركز بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة جزءا أساسيا من عملية الإخماد الجوي لحرائق الغابات التي يتم تدبيرها وفق تصنيف وطني يتكون من 4 مستويات. ففي المستوى الأول تتولى فرق التدخل البري احتواء الحرائق فيما يبدأ اللجوء إلى وسائل الإخماد الجوي، وعلى رأسها طائرة كنادر ابتداء من حرائق المستوى الثاني، بينما يستدعي المستوى الثالث تعبئة الوحدة الجوية للدرك الملكي، في حين يتيح المستوى الرابع عند الاقتضاء طلب المساعدة الدولية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابوية.
3: درجة الحرارة ترتفع في بلادنا موجة حر حتى يوم الثلاثاء، مع درجة حرارة قد تصل إلى 47 مئوية بعدد من المناطق بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. ويتوقع تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، زاكورة الرشيدية، أوسرد، وبوجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة أقاليم مراكش، بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة، أكادير، إداو تنان، الرحمنة اليوسفية، خنيفرة، تورير، تخريبكا، ستات، شيشاوا، قرسيف، تاز العيون، طرفايا، قلميم، وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملة أقاليم سيدي بن شتوكا، ايت بها، انزكان، ايت ملور، سيدي افني، تيزني، تصاويره، الدريوش، الناظور، وجده انقاد، واسفي. جهويا جرى مؤخرا بمقر عمل استطاع تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إسفان وتيسنت وأقا، وذلك في إطار تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالية فوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم تطا السيد محمد باري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. دوليا، أكدت السلطات المحلية بمدينة بولونيا شمال إيطاليا اليوم تسجيل حالة إصابة بحمى الدنغ لدى شخص عاد مؤخرا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا. وأوضحت بلدية بولونيا في بيان أن التبليغ الفوري عن الحالة أتاح تشخيص الإصابة بسرعة والشروع في تنفيذ التدابير المنصوص عليها للحد من مخاطر انتقال العدوى. وأضافت أنه سيتم ابتداء من مساء اليوم تفعيل إجراءات وقائية تشمل عمليات لمكافحة الحشرات في الفضاءات العمومية والساحات الخاصة وفقا للبروتوكول الجهوي المعتمد، وذلك في المنطقة التي أقام بها المصاب بهدف الحيلولة دون تسجيل حالات إصابات جديدة. مغاربيا، أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس على مدى أيام خلال شهر يوليوز الماضي ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. وحسب تقرير نشره المرصد نهاية الأسبوع المنصرم، فإن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% ما بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025. وفي مقابل واصل الطلب على الكهرباء حسب التقرير ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة بمعدل 3.8% سنوياً. ثقافيا، تحتضن مدينة سانتوان سيغسين بضواحي باريس خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل الدورة السادسة لمهرجان المغرب متعدد الثقافات الذي سيحتفي بغنى التراث المغربي من خلال الصناعة التقليدية والإبداع المعاصر والأزياء والموسيقى والتقاليد الشعبية. وأوضح المنظمون أن هذا المهرجان الذي يندرج في إطار موسم البحر الأبيض المتوسط سيقدم برنامجا غنيا ومتنوعا يسلط الضوء على مهارات الصناعة التقليدية الفنون التقاليد الثقافية للمملكة مع تشجيع التبادل بين ثقافات بلدان البحر الأبيض المتوسط. في الرياضة، يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لمباراة السنغال المرتقبة مساء اليوم بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للسيدات. الناخب الوطني خورخي فيلدا أكد أن النخبة الوطنية تسعى إلى الفوز على السنغال وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نستمع للاعبة المنتخب الوطني سكينة أوزراوي متحدثة في ندوة صحفية التي تسبق المباراة.
0: مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
3: وصلنا الى نهايه هذه النشره الاخباريه، الى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
2: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
3: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا بهذه الجائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
1: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
4: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
1: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبورية المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. أشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود ساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية يقول المسؤول تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمصادر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد الخلفي لأنه وإذ تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
2: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
3: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين 150 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج، هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
1: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
4: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
1: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
2: المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهاد المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
3: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
1: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
4: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
1: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
5: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
6: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينة يسبت ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات التجار بالبشر وتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانيتها الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميدانية المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تأكيد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية يقول المسؤول تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد الخلفي لأنه وإذ تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
3: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
2: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
4: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
5: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
2: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.

0: يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تادلا ورحمنا والشيضمة ومنطقات سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محلية بالقرب من السواحل الأطلسية، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلس الكبير وسفوحه الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الرمل محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 30 و36 درجة بكل من الشيضمة منطقة سوس الجنوب الشرقية شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 21 درجة بكل من الأطلس وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 25 و30 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهاد يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، وهذه أبرز العناوين. ببركان تتويج تعاونية المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإملشيل تشكل رافعة أساسية في خدمة تنمية التعاونيات المحلية. بالدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي. وفي التفاصيل، توجت بالقطب الفلاحي بمذاق إقليم بركان توجت التعاونية المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجلية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
5: توجت بالقطب الفلاحي بمذاق في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
6: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
7: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج، هذا جائزة تميز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
5: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز.

0: الفائز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
1: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
0: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
2: في قلبي الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونية النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنات القروية. وتستفيد هذه الدينامية المقاولاتية من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي هذا الصدد أوضح ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم ميدلت محمد الصابري أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما المحور المتعلق بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وسمت في تشجيع إحداث فرص شغل مستدامة وتعزيز دينامية التنمية المحلية. أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء سطات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا لتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. هذا البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم. وبهذه المناسبة أوضحت مديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه التظاهرة الدينية والثقافية تندرج في إطار تنفيذ برنامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاص بالتأطير الديني لمغاربة العالم. وأضافت أن هذا البرنامج يهدف إلى ترسيخ تشبث أفراد الجالية المغربية بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد بن السادس.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لاعبة المنتخب الوطني يدركنا أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب. هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا، سنخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. من جهتها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات.
5: المغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيا ان شاء الله بور لو بروشان تور.
4: ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعات الأولى برصيد 6 نقاط متبوعا بالجزائر والسنغال ب3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل كينيا المركز الأخير من دون رصيد.
6: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
8: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق، وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عشر أسلافه المنعمين. حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم كنزة البخاري، والبداية بالعناوين. حرائق غابات مدمرة تجتاح ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. في اليونان الحرائق تواصل زحفها والأضرار في تصاعد. ارتباطا بموجات الحر أيضا، وفاة 14 شخصا على الأقل في كوريا بسبب الحر الشديد. أهلا بكم من جديد. المستهل من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اجتاحت حرائق غابات ضخمة ولاية واشنطن في الشمال الغربي، امتدت بسرعة كبيرة في اليومين الماضيين إلى مدينة سبوكين، مخلفة دمار مئات المباني ومتسببة في عمليات إجلاء واسعة النطاق. رئيسة بلدية سبوكين ليزا براون أوضحت للصحافة أن النيران أتت على مئات المنازل والمنشآت في البلدة مع تواصل الجهود لتقييم الوضع واحتمال سقوط ضحايا. ووفقا لشبكة CNN الأمريكية، فقد أتت الحرائق الثلاثة التي لا تزال مشعلة في سبوكين ومحيطها على نحو 2180 هكتارا، في وقت كانت أكثر من 10 حرائق أخرى مستعرة في مناطق مختلفة من ولاية واشنطن، وخاصة المناطق الأقل كثافة سكانية. الحرس الوطني لولاية واشنطن أعلن عقب إعلان حالة الطوارئ عن تعبئة سريعة لوحداته لدعم عمليات الإغاثة ومكافحة الحرائق. وفي اليونان حرائق الغابات تسعر والأضرار تتفاقم، فخلال أسبوع دمرت الحرائق أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. بحسب مرصد المناخ اليوناني، فقد دمرت الحرائق أكثر من 6500 هكتار في خليج كورينث، وخاصة قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة قرب أثينا. السلطات قامت بإخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى بعد اندلاع الحريق الجمعة الماضية. منطقة أثينا الكبرى وجزيرة فيوتيا المجاورة وجزيرة إيفيا لا تزال تشهد خطر اندلاع حرائق أخرى حسب وزارة الحماية المدنية. جهاز الإطفاء اليوناني عبأ حوالي 500 من عناصره لمكافحة الحرائق في منطقة بورتو جيرمينو. وفي كوريا لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعه، كما أصيب نحو 1900 آخرين بمضاعفات مرتبطة بالحرارة بسبب موجة حر شديدة تشهدها البلاد. الحرارة أثرت أيضا على المواشي مع نفوق 432 ألف رأس، وأيضا أكثر من 165 ألفا من الأسماك المستزرعة في ظل ارتفاع درجات حرارة المياه. الحكومة الكورية رفعت مستوى التحذير من موجة الحر إلى أعلى درجة الأسبوع الماضي. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
13: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهاد المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
1: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا بهاد جائزة التميز كيحفزنا باش نزيدو القدام.
0: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
1: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
0: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
10: ريم راديو. ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
10: ريم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
15: على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينة يسبت ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها بانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات التجار بالبشر وتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجة اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات والإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميدانية المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولة العبور غير النظام هاته. يضيف السيد الخلفي من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد خلفا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأكد أنه في هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تأكيد إمكانية تطبيق إجراءات الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد في محاولات الهجرة غير النظامية قوامها العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط في منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبية الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولذا لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية يقول المسؤول تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وخلص السيد الخلفي إلى أنه وإذ تجدد وزارة الداخلية تأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تذخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
10: غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
16: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
17: الهدف من الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيعة.
9: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
18: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
19: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
9: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب
20: رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يبقى الطقس حرا بكل من وادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة والشيضمة ومنطقات سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محلية بالقرب من السواحل الأطلسية، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلس الكبير وسفوحه الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الرمل محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 30 و36 درجة بكل من الشيضمة منطقة سوس الجنوب الشرقية شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بكل من الأطلس وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 25 و30 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
21: الخبر من المصدر.
22: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة.
23: لاعبة المنتخب الوطني يدركنا أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب. هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا، سنخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. من جهتها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات.
24: كندوموندي للمغاربة كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا إن شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وإن شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيا وإن شاء الله بقلوب خوشان توخ.
22: ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعات الأولى برصيد 6 نقاط متبوعا بالجزائر والسنغال ب3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل كينيا المركز الأخير من دون رصيد.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: إنغميس نيم كورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشيال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق، وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
10: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
3: ريم راديو.
9: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
10: ريم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم.
22: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
21: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يبقى الطقس حرا بكل من وادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة والشيضمة ومنطقات سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محلية بالقرب من السواحل الأطلسية، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلس الكبير وسفوحه الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الرمل محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 30 و36 درجة بكل من الشيضمة منطقة سوس الجنوب الشرقية شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بكل من الأطلس وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 25 و30 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
21: الخبر من المصدر.
0: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العمومية ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سهيه قدام عينيها،
1: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
6: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا كيمشيو الناس كيدي ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل لتول موند دونك احسن حاجه دارت
12: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ. وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم للمسبح لان ما تيكونش لو دونجي كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.